0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: يقال هذا الذكر 3 مرات إذا أصبح.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم متمنين وراجين لكم سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا. أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر الموجات العاملة التالية في العاصمة عمان وما حولها 93.1، في إربد والكرك 98.7، في العقبة 91.5، في البتراء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، وعبر الموجة المتوسطة بتردد مقداره 855 كيلو هرتز. نتمنى لكم سماعا مباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع برنامج من نور النبوة، من إعداد وتقديم الأستاذ محمد الصرايرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله،

إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله تعالى ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات جمال ومنصب فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا قال وسماني لك قال نعم فبكى. متفق عليه. وفي رواية فجعل أبي يبكي. وعن أنس رضي الله عنه قال قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها فلما انتهينا إليها بكت فقال لها ما يبكيك أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إني لا أبكي أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له في الصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء قال مروه فليصلي. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. متفق عليه. وعن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما فقال قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه وهو خير مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة إن غطي بها رأسه بدت رجلاه وإن غطي بها رجلاه بدا رأسه ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا قد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. رواه البخاري. وعن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

0: ليس شيء أحب إلى الله تعالى من قطرتين وأثرين، قطرة دموع من خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله تعالى. وأما الأثران فأثر في سبيل الله تعالى، وأثر في فريضة من فرائض الله تعالى. رواه الترمذي وقال حديث حسن. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى برنامج من نور النبوة، أعده وقدمه للإذاعة الأستاذ محمد الصرايرة.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ خليفة لطنيجي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ خليفة الطنيجي.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع برنامج أسماء الله الحسنى مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 39 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم مالك الملك. أيها الإخوة الكرام، مالك الملك من أسماء الله تعالى الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذا قلت يا مالك الملك بك أستجير، هذا دعاء صحيح. أيها الإخوة، في القرآن الكريم ورد اسم الملك والمالك والمليك ومالك الملك ومالك الملك والملكوت حصراً. أما اسم الملك ففي قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. وفي قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس. وأما اسم المالك ففي الفاتحة الشريفة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ملك ومالك. وأما المليك ففي قوله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وأما مالك الملك فقد ورد هذا الاسم مرة واحدة في قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وأما الملكوت ففي قوله تعالى: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. أيها الإخوة الكرام، قبل أن نمضي في الحديث عن هذا الاسم الجليل، أريد أن أقف قليلا عند خطورة هذا الموضوع. الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار، وقد أمرنا أن نؤمن به وأن نعبده وأن

نتوجه إليه وأن نحبه. فربنا سبحانه وتعالى تيسيرا لنا كي نعبده ذكر أسماءه الحسنى في كتابه الكريم، وجعل الكون كله دالا عليه، وجعل الكون كله مظهرا لأسمائه الحسنى وصفاته الفضلى. فأنت حينما تبحث في أسماء الله الحسنى تتعرف إلى الله، كلما ازددت معرفة بأسمائه الحسنى ازددت معرفة به. يعني أحيانا الشيء المادي تمسكه تقيس طوله عرضه ارتفاعه وزنه لونه شكله خصائصه، لكن إذا أردت أن تتعرف إلى الله في الحياة الدنيا يستحيل أن تدركه بحواسك، لا بد من أن تدركه بعقلك. قد تقول هذا الكون يدل على خالق عظيم، هذا الكون يدل على مسير حكيم، هذا الكون يدل على مرب رحيم، ولكن التفاصيل ما صفاته؟ أسماؤه: هو رحمن رحيم، ملك، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. يعني أنت حينما تطلب معرفة أسماء الله الحسنى أو حينما تجول في هذا الموضوع فأنت في الحقيقة تجول في أخطر موضوع على الإطلاق، لأن الله سبحانه وتعالى هو كل شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ابن آدم: اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء. يا ربي ماذا فقد من وجدك؟ والله ما فقد شيء. وماذا وجد من فقدك؟ ما وجد شيء. وإذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ أيها الإخوة الكرام، الأسماء الحسنى من أخطر الموضوعات في الدين، إنك من خلالها تتعرف إلى أسمائه وصفاته. حقيقة أنت لا تحب جهة ما لإسمها، لكنك تحبها لصفاتها. فكلما تعرفت إلى أسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى كانت عبادتك أصح، وكانت خشيتك أكبر، وكان إقبالك أشد. هناك حديث شريف يقول عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسماً، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. وفي حديث آخر أخرجه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسماً، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر. الوتر بالفتح والكسر كلاهما صحيح. هون في نقطة بالحديث، ما معنى من أحصاها؟ الله عز وجل قال: لقد أحصاهم وعدهم عدا. الإحصاء شيء، والعد والتعداد شيء آخر. كم طالبا في الصف؟ تقول 30. طيب أعمارهم، مستوياتهم، درجاتهم، أخلاقهم، سيرتهم، طموحاتهم، إذا درست أعمارهم واجتهادهم وتحصيلهم وذكاءهم وطموحاتهم هذا إحصاء. العد كمي، أما الإحصاء نوعي. العد كمي، أما الإحصاء نوعي. فالله سبحانه وتعالى أراد منا لا أن نعدد أسماءه الملك القدوس السلام، لا، أراد منا أن نحصيها: من أحصاها دخل الجنة، في معنى ضمني. يعني من أحصاها، من تعرف إليها فأقبل على الله واستقام على أمره سعد في الدنيا وكان في الآخرة من عداد أهل الجنة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. في الحديث الصحيح يؤكد لنا
أنك إذا أحصيت أسماء الله

الله الحسنى دخلت الجنة. إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. لكن بالمناسبة ما كل الأسماء الحسنى وردت في الحديث الشريف، لعل النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الأسماء الحسنى التي نحن في أمس الحاجة إلى معرفتها، لكن هناك أسماء حسنى كثيرة جدا مأخوذة من كتاب الله ولم ترد في هذا الحديث. طبعا الأسماء الحسنى كما وردت في هذا الحديث هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواحد الماجد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول والآخر الظاهر والباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. هذه هي الأسماء الحسنى التي وردت في نص الحديث الشريف ونحن في صددها. لكن أيها الإخوة اسمحوا لي أن أنقل إليكم هذا الدعاء النبوي. يروي عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أصاب أحداً قط، ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. الجواب: إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدل مكانه فرحا. هذا الدعاء ينبغي أن تحفظوه، إنكم إن حفظتموه لا سمح الله الإنسان إذا أصابه هم أو غم أو شيء مزعج يدعو به، والنبي صادق مصدوق. الآن قل: اللهم مالك الملك، الملك الكون، الكون ما سوى الله، الله واجب الوجود والكون ممكن الوجود، الله واجب الوجود والكون ممكن الوجود، ما سوى الله هو الكون هو الملك. بس السؤال جاء مفرداً: في سماوات، في كازارات، في مجرات، في مذنبات، في ثقوب سوداء، في مسافات بينية شاسعة، الأرض فيها جبال، فيها وديان، صحارى، سهول، أسماك، أطيار، حيوانات، نباتات، إنس، جن، عوالم، خلق كثير لا يعلمهم إلا الله. كل هذا الكون يعني في البحار وحدها أكثر من مليون نوع من السمك. كل هذا الكون سماه الله ملك بلفظ المفرد، فما حكمة ذلك؟ في حكمة كبيرة جداً. الحكمة أن الكون كله متناسق مع بعضه بعضاً،

كل جزء فيه يعمل للمجموع، لأن الله سبحانه وتعالى صممه كذلك. فالحيوان للإنسان، والنبات للحيوان، والتراب للنبات، والماء للتراب، وغذاء الإنسان من النبات ومن الحيوان، وحجم الأرض بيتناسب مع طاقة الإنسان، وسرعتها حول نفسها بيتناسب مع إمكاناته. أهم كلمة في هذا الكون أن هذا الكون وحدة متكاملة، وحدة متكاملة. والله سبحانه وتعالى مالك الملك، يعني أمره نافذ في هذا الملك. في سؤال دقيق، يوم القيامة يقول الله عز وجل: ألا إلى الله تصير الأمور؟ قد يسأل سائل: بيد من كانت ثم آلت إليه؟ الحقيقة هي إليه في الأول والآخر، ولكن أهل الدنيا، ولكن المشركين، ولكن الكفار، ولكن الفجار، ولكن العصاة، ولكن ضعاف المؤمنين يرون في الأرض آلهة كثيرة، مراكز قوى، أشخاص أقوياء يأمرون فيطاعون، يدمرون، يعطون، يرفعون، يخفضون. قال: المؤمن لا يرى إلا الله في الدنيا، لا يرى إلا الله، يرى يد الله فوق أيديهم، يرى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يرى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، يرى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، يرى له الخلق والأمر، يرى أن الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، يرى إليه يرجع الأمر كله، يرى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. هذه رؤية المؤمن، لا يرى مع الله أحدا. هذا هو التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. لكن العصاة والمشركين والكفار ماذا يرون؟ يرون أشخاصا أقوياء إرادتهم نافذة، أما الحقيقة لا ينفذ في كون الله إلا إرادة الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والله يحكم لا معقب لحكمه، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. فالمؤمن الصادق لا يرى مع الله أحدا، يرى صور، يرى دمى تحرك في الخفاء، لكن الله هو كل شيء، هو الظاهر والباطن، هو الأول والآخر. لذلك ألا إلى الله تصير الأمور، حتى الكفار يوم القيامة يرون أن الأمور كلها بيد الله، أما المؤمنون في الدنيا وحدهم يرون هذه الحقيقة، لكن الكفار تغيب عنهم هذه الحقيقة فيرون الأمور بيد زيد أو عبيد. تذكرون أن التابع الجليل الحسن البصري كان عند والي البصرة ليزيد بن معاوية، وهو عنده جاءه البريد وفيه توجيه: إن نفذه أغضب الله، وإن لم ينفذه أغضب الخليفة، وربما أزاحه من مكانه. وقع في حيرة شديدة، وعنده الحسن البصري، قال: يا إمام ماذا أفعل؟ هذا الموحد. قال الحسن البصري: إن الله يمنعك من يزيد، ولكن يزيد لا يمنعك من الله. يعني إذا غضب عليك أهل الأرض كلهم والله راض عنك، لا يستطيعون أن يفعلوا معك شيئا. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يعني ملخص الملخص: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. معنى مالك الملك إن هذا الكون العظيم في إرادة واحدة نافذة فيه، هي إرادة الله.

حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا، لا أمرهم أمرنا. بيقول لك مثلا الدولة الفلانية في عندها قنابل نووية كافية.

كل أنواع السقوط في هذا البلد الذي يدعي أنه يملك قنابل نووية تدمر الأرض 5 مرات، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس. إذن مالك الملك، هذا الملك العظيم فيه إرادة واحدة نافذة هي إرادة الله بربك. إذا أيقنت هذا اليقين، هل تتوجه إلى غير الله؟ هل تخشى غير الله؟ هل ترجو غير الله؟ هل تطمح إلى غير الله؟ هذا التوحيد. توحيد الطرق كلها تؤدي إلى الله عز وجل. لذلك يقول الإمام الغزالي: مالك الملك هو الذي تنفذ مشيئته في مملكته كيف يشاء وكما يشاء، إيجاداً وإعداماً، إبقاءً وإفناءً. والملك هنا بمعنى المملكة، والمالك بمعنى القادر التام القدرة، القادر التام القدرة. والموجودات كلها مملكة واحدة لأنها متناسقة، مرتبط بعضها ببعض، فإنها وإن كانت كثيرة من وجه فلها وحدة واحدة. مالك الملك، الكون كله يعمل بالتنسيق، يعني حجم الأرض متناسب مع الإنسان. أحياناً لو وجدت قفل في بيت ومفتاح في بيت آخر والمفتاح فتح القفل، تقول كلاهما من مصنع واحد ما دام في انسجام. أيام الإنسان يشتري قطعة لسيارته تأتي في مكانها الصحيح بالمليمترات، معناها المعمل واحد، الذي صمم واحد، اللي أعطى القياسات واحد، فالانسجام دليل وحدة الخلق. في بالكون شيء في واسع وفي واحد. 5,000 مليون إنسان، كل إنسان له قزحية عين تختلف عن الأخرى. لذلك الآن هناك أقفال لا تفتح إلا على قزحية العين، تضع عينيك على فتحتين يفتح الباب، لأن إنساناً واحداً في الأرض لا يمكن أن يشبهك في قزحية العين، معناها الله واسع. طيب، للإنسان رائحة لجلده لا يمكن أن يشركه فيها أحد في الخلق، وأساس كلاب البوليسية رائحة الجسم. الإنسان له نبرة صوت لا يمكن أن تتشابه في الأرض نبرتان. فلان عرفتك، فلان كيف عرف؟ نبرة. قزحية العين ورائحة الجلد ونبرة الصوت وبلازما الدم، وحتى الآن كشفوا 2.5 مليار وحدة نسيجية، يعني في واحد بالأرض وحدته النسيجية تشبه وحدتك. وبصمة اليد هذه الأنملة، يعني إذا كان في 100 نقطة بين جزيرة وخليج ورأس ونتوء وفرع وغصن، هناك 100 صفة لبصمة اليد. لو تشابهت 7 صفات في بصمتين لكانت لإنسان واحد. 7 صفات. بصمة اليد توقيع. الآن البصمة والقزحية ورائحة الجلد وبلازما الدم والوحدة النسيجية، هذه هوية، هذا توقيع، معناها الله واسع. بالمقابل شركة أدوية في كندا تصنع دواء مسكن يستعمله إنسان في أستراليا تسكن آلامه، ما معنى ذلك؟ الخلق واحد، الخلق واحد في البنى الأساسية وفي الخصائص. بتعلم طبيب

أمريكا طبيب جراح بيقول لك بعد 2 سنتي في عصب خطير، وهون في وريد وهون في شريان، يذهب إلى الخليج يجري عملية. الإنسان في الخليج عروقه أعصابه وخصائصه كما درس هذا الطبيب، معناه في وحدة في الخلق وفي سعة في الخلق. لذلك قال بعض العارفين: والله يا رب لو تشابهت ورقتا زيتون لما سميت الواسع. أقرب شيء وجوه البشر. هلأ نحن أخواننا كلهم، كل واحد له شكل وله طريقة في الكلام، طريقة في المشي، له طبع خاص. هذا يدل على سعة الخلق. وحينما تكون أجهزة واحدة، القلب واحد، الرئتين، المعدة، الأمعاء، الشرايين، الأوردة، الأعصاب، العظام، خصائص العظام. يقول لك بعد شهر تلحم، درس بروسيا، المريض بإفريقيا، الطبيب من مصر مثلا، معنى في قواعد عامة في الجسم. فالله عز وجل واحد واسع. أما مهندس يقول له صمم لنا بناء، يرسم بناء، الثاني، الثالث، الرابع. أنا ألاحظ هذا في السيارات، بيطلع شكل بيضوي، بعدين شكل زوايا حادة، بيرجعوا على البيضوي. يعني طاقة الإبداع محدودة عند البشر. أما الله عز وجل، أنت انظر إلى أنواع الأوراق في الأرض، أوراق الأشجار، شيء لا يصدق، أوراق إبرية، أوراق دائرية، أوراق مسننة، أوراق مفلطحة، أوراق خضراء، أوراق خضراء مع لون آخر، أوراق واسعة، أوراق صغيرة، أوراق كبيرة. لو دققت في أنواع الأوراق لأخذك العجب العجاب. أيها الإخوة، الله جل جلاله مالك الملك، كما قال الإمام الغزالي: أي تنفذ مشيئته في مملكته. وقيل مالك الملك هو المتصرف في ملكه كيف يشاء، ولا راد لحكمه ولا معقب لأمره، والوجود كله من جميع مراتبه مملكة واحدة لمالك واحد هو الله تعالى. أنت لاحظ الإنسان كيف يملك. الإنسان بالأمثلة يوضح الأمر. فلان مالك هالبيت، ما أجره؟ ملك رقبته ولم يملك منفعته. مستأجر يملك المنفعة ولا يملك الرقبة. الآن أنت مالك المنفعة والرقبة، لكن لا تملك المصير. بيطلع قانون استملاك بيروح البيت من إيدك. ففي ملك رقبة، في ملك منفعة، في ملك مصير. أما إذا قلنا إن الله مالك الملك، مالك الوجود خلقاً وتصرفاً ومصيراً. أيام بلد ببيع بلد طائرات، المعمل مالك الطائرات، فلما باعها تملكها شاريها، وأصبحت هذه الطائرة بأمر شاريها. لكن الله عز وجل يقول: خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. كلمة مالك الملك، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع. هذا معنى مالك الملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. إذا الله عز وجل أعطى الملك لإنسان يعطيه الهيبة، كلهم يخافونه، فإذا أراد أن ينزع منه الملك ألغى هيبته، فكلهم يشترئ عليه. قال أحد القواد العظام في العهد العباسي، يعني بلغت شهرته الآفاق، حتى أن الأمهات سرنا يخوفن أولادهن منه. فلما دخل على هارون الرشيد رآه صغير الجسم قصير القامة نحيلا، قال له: أنت فلان؟ أنت؟ قال له: لو رأيتني وقد أسبغ الله علي الهيبة. أنت الآن رأيتني وقد نزع الله مني الهيبة. يعني ممكن إنسان يكون له هيبة كبيرة جدا، فإذا نزع الله منه هذه الهيبة أصبح شخص تافه. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء،
وتعز

من تشاء وتذل من تشاء، لكن بيدك الخير. يعني أروع ما في الآية لو أن الله عز وجل قال بيدك الخير والشر، تؤتي الملك من تشاء خير، وتنزع الملك ممن تشاء شر، وتعز من تشاء خير، وتذل من تشاء شر، بيدك الخير والشر، صار في تناسب. أما تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، الخير فقط. إذن الإعزاز خير والإذلال خير، إذن الإيتاء خير والمنع خير. ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. لذلك هناك أسماء لله متقابلة: المعطي المانع، القابض الباسط، النافع الضار، الرافع الخافض، المعز المذل. العلماء قالوا هذه الأسماء بالذات لا يجوز أن تذكر وحدها، يجب أن تقول الضار النافع، المذل المعز، المعطي المانع، القابض الباسط، مثنى مثنى. لماذا؟ لأن الله يضر لينفع، ويذل ليعز، ويمنع ليعطي، ويقبض ليبسط. وأوضح مثل: أيام الأب بيكون شديد على ابنه في صغره، بيكبر شخصية فذة لامعة، كل هذه الشدة هي لصالحه، كل هذه الشدة صنعت منه إنساناً متفوقاً. لذلك هذه الأسماء المتقابلة لا يجوز أن نذكر واحداً منها من دون ما يقابله: الضار النافع، المعطي المانع، الرافع الخافض. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يقول أحد المفسرين: مالك الملك هو الملك الحقيقي، الملك الحقيقي. لذلك ورد في الحديث القدسي: أنا ملك الملوك ومالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فإن العباد أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وإن العباد عصوني حولتها عليهم بالسخطة والنقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، وادعوا لهم بالصلاح، فإن صلاحهم بصلاحكم. يقول أحد المفسرين: مالك الملك هو الملك الحقيقي المتصرف بما شاء وكيف شاء، إيجاداً وإعداماً، إحياءً وإماتةً، تعذيباً ورحمةً، من غير مشارك ولا ممانع، ما في مشارك ولا في ممانع. وقد ذكر اسم مالك الملك مرة واحدة في القرآن الكريم في هذه الآية الآنفة الذكر. قالوا من أدب المؤمن مع هذا الاسم مالك الملك أن يكثر العبد من ذكره، وبذلك يغنيه الله عن الناس. لكن هناك وقفة قليلة: كلمة مالك الملك أدخل في بعض التفاصيل. هل تملك عينك؟ لا. هل تملك سمعك؟ هل تملك قوتك؟ هل تملك أعصابك؟ هل تملك سيولة الدم؟ لا. الجلطة الصغيرة إلى خسرة دماغية انتهى، أحياناً شلل، أحياناً عمى، أحياناً فقد ذاكرة، نقطة من الدم تجمدت في رأس الإنسان، فكل مشاريعك وكل طموحاتك وكل أملاكك وكل شخصيتك الفذة كله منوط بسيولة الدم. أخي بتأخذ مميع، شيء خطير. إذا الدم تجمد هناك أمراض وبيلة جداً. طيب، مالك دسامات قلبك؟ مالك مرونة الشرايين؟ ما تملك أنت.

مالك المستقيم لو أن المستقيم شل شيء لا يحتمل، مالك نمو الخلايا حتى هذا التاريخ، الأورام الخبيثة حتى الآن نتكهن تكهنا في أسبابها، ما في شيء، خلايا تنمو بشكل عشوائي يعني أسرع من أن تعالجها، انتهى الإنسان. أيام حبة بالوجه تقضي على الإنسان، تنمو نموا عشوائيا. فكلمة مالك الملك، أنت مالك مالك شيء، ومالك مالك جسمك إطلاقا، وكل طموحاتك ومشاريعك وكل آمالك معقودة على صحتك، ولا تملك من صحتك شيئا أبدا. الله عز وجل إذا كان أعطاك صحة طيبة معناه سمح لك أن تستمتع بها، هو المالك لها. شخص ذهب إلى فرنسا وأتى بأعلى اختصاص وعين في وزارة حقة وتسلم المناصب حتى وصل إلى معاون وزير، فقد بصره، عمل عملية لم تنجح العملية، انتهت العملية بفقد البصر، جلس في البيت أول جمعة جمعتين في مجاملات، البريد يأتيه إلى البيت مع موظف كبير يقرأ له المعاملة، يقول صاحبها كذا وكذا، ما توجيهكم؟ قال له موافق. بعد شهر صرح من عمله، زاروا أحد أصدقائي قال له والله يا فلان أتمنى أن أقبع على الرصيف أتسول ولا أملك من الدنيا إلا هذا المعطف وأن يرد لي بصري، قل اللهم مالك الملك. أيام الإنسان يفقد حركته، الإنسان ثقيل جداً من دون حركة. فكلمة مالك الملك لا تملك أنت شيئاً، يعني خطأ بسيط بالشريان التاجي يقتضي نشر الصدر وفتح الصدر وإخراج القلب وتخميده بالسائل البارد وربطه بقلب صناعي وفتح فتحة في القلب، وضع دسام جديد أو فتح شريان جديد، عملية بالمئتين وخمسين ألف ثلاثمائة ألف ما بتتم إلا ببلد متقدم جداً، يعني خلل بسيط في القلب. هي الآية خليها ببالك، قل اللهم مالك الملك لا تملك أنت شيئاً، لا تملك عينك ولا سمعك ولا بصرك ولا قوتك ولا الدماغ. رجل أعرفه جيداً خرج من معمله إلى بيته، ما عرف أين بيته، قال لي ابنه بقي ثلاث أرباع الساعة يدور في دمشق، وين بيتي؟ تذكر بيت ابنه ذهب إليه قال له يا بني أين بيتي؟ أخذه إلى البيت، فقد ذاكرة. رجل جاء ابنه من أمريكا صيدلاني، ما عرف، قال له من أنت؟ فقد ذاكرة. لا تملك أنت شيئاً، لا ذاكرتك ولا دسامات قلبك ولا رؤيتك ولا سمعك، مالك الملك. وكل ما عرفت حجمك الله بيكرمك وبيرفعك بمدك بقوة. يعني أنا ما أقول هذا الكلام من أجل أن نتشائم، لا، من أجل أن تعرف من أنت، ما حجمك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. لذلك العبد لا يمكن أن يكون مالكاً مطلقاً، وسبحان الله لحكمة بالغة في حالات وفاة مفاجئة بلا أي سبب، بلا أي سبب. أعرف رجل عمل عملاً شاقاً لخمسين عاماً حتى جمع ثروة جيدة، بدأ يرفه نفسه، أخذ بيت بالمصايف، بعد الظهر ما عاد اشتغل، خرج إلى بيته في المصيف، خطر في باله أن يتصل بابنه بالهاتف، توجه ليتصل بابنه وقع ميتا. في حالات موت مفاجئة بتسميها سكتة قلبية، بتسميها سميها ما شئت، بس خطف. طيب الإنسان ما له مالك شيء معناته؟ بعد ما جمع الثروة عمل شاق خمسين سنة لحتى بدأ الآن يترفه قليلا قليلا، جاء ملك الموت وأنهى حياته.

روي الرازي عن سفيان بن عيينة هذه القصة، قال: بينما أنا أطوف بالبيت إذ رأيت رجلا وقع في قلبي أنه من عباد الله المخلصين. في عنا مخلص وعنا مخلص، أخلص لله فأخلصه الله من الشوائب. فدنوت منه فقلت: هل تقول شيئا ينفعني الله به؟ فلم يرد علي جوابا ومشى في طوافه. فلما فرغ صلى خلف المقام ركعتين ثم دخل الحجرة فجلس. فجلست إليه فقلت: هل تقول شيئا ينفعني الله به؟ قال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: لا. قال: أنا الحي الذي لا أموت، هلموا أطيعوني أجعلكم أحياء لا تموتون. إذا الإنسان أطاع الله عز وجل موته تحفة، وموته عرس، وموته انتقال من الدنيا التي هو سعيد فيها بمعرفة الله إلى جنة الله في الآخرة. لذلك من الأدعية اللطيفة: اللهم اجعل نعمك متصلة بين الدنيا والآخرة. شو المؤمن خط البياني صاعد والموت نقطة على هذا الخط. أنا الملك الذي لا أزول، هلموا أطيعوني أجعلكم ملوكا لا تزولون. في نقطة دقيقة: لو أنك أعرضت عن الدين وعن الدار الآخرة وعن منهج الله في قلق عميق جدا، مهما حصلت من مال أو من مناصب أو من ميزات هذه لها نهاية قبيحة، فدائما في قلق، في صعود لكن في سقوط بعد الصعود، صعود وسقوط، والموت هو السقوط. لكن المؤمن صعود بلا سقوط، هذا الشعور لا يوصف. الطمأنينة للمستقبل، أنت مطمئن تمشي في طريق سالك إلى جنة الله، تمشي في طريق ينتهي بك إلى الجنة. أما أهل الدنيا الطريق عريض لكن ينتهي إلى حفرة سحيقة فيها وحوش كاسرة، في قلق دائم. لذلك المبالغة بالنعيم والمبالغة بالانغماس بالملذات عملية تعويض، في قلق في خوف لكن بحاول الإنسان يبالغ بالرفاه. يعني أيام بتلاقي إنسان يعتني في بيته بشكل غير معقول وكأنه سيعيش ألف عام، هو بالخمسينات بالستينات بالسبعينات تلاقي يعتني عناية فائقة. ما معنى ذلك؟ تعويض. في قلق، القلق أساسه الشعور أنه بعد هذا الصعود هناك سقوط. أما المؤمن فالشعور مرتاح منه، في حياته صعود بلا سقوط، نمو بلا تراجع، سعادة بلا شقاء، حياة بلا موت. لقوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لذلك أنا الملك الذي لا أزول، هلموا أطيعوني أجعلكم ملوكا لا تزولون. أنا الملك الذي إذا أردت شيئا قلت له كن فيكون. هلموا أطيعوني أجعلكم إذا أردتم شيئا قلتم له كن فيكون. يعني أصبحتم مستجابي الدعاء. إن أطعت الملك كنت في معية الملك، إن أطعت الغني كنت مع الغني، إن أطعت القوي كنت مع القوي. لذلك قالوا: إذا أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك، إذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله، إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله. شيء دقيق جدا. يعني أنت غني بالله وقوي بالله وكريم بالله وعزيز بالله، من دون أن تكون مع الله عز بعد ذل، غنى بعد فقر، حياة بعد موت، رفاه بعد شقاء، سعادة بعد شقاء. أيها الإخوة، مما يتمم هذا البحث أن نعلم هذه الحقيقة، أن هناك اسم وأن هناك مسمى. هذا مسمى اسمه كتاب،
الشيء

مسمى، أما الكلمة التي نلفظها من مقاطع صوتية متفق عليها مصطلح عليها اسم اسم، فالاسم هو الذي يدل على المسمى. إذا قلت كتاب دل هذا الاسم على هذا، إذا قلت قمر دل على القمر، إذا قلت شمس دل على الشمس، فالاسم والمسمى. كان الله ولم يكن معه شيء، ثم خلق الخلق، فكلمة الله اسم علم على الذات. غير الله عز وجل أسماء، أسماء صفات. الله اسم ذات، الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام، المؤمن العزيز الجبار المتكبر، هذه أسماء صفات. أما إذا قلنا يا الله هذا علم على الذات، يعني إذا قلنا يا الله نقصد الذات الكاملة المتصفة بكل الأسماء الحسنى جملة. لذلك قالوا الله هو اسم الله الأعظم علم على الذات. ولحكمة أرادها الله جل جلاله ما أحد يستطيع أن يسمي أحداً على الإطلاق الله في الكون كله. في حقيقة هو العلم على الذات. أما بقية الأسماء أسماء صفات، الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، السلام. طبعاً في عنا باللغة بحث هو الاسم واللقب والكنية. عمر اسم، الوضع الأول حينما ولد سماه أهله عمر، فلما شب صار عمير، ثم صار عمر، ثم صار أمير المؤمنين، ثم صار خليفة المسلمين، ثم صار الخليفة العادل الرحيم، سمي الفاروق. فاروق اسم، فاروق لقب، لأنه الوضع الثاني. الأول اسم، الثاني لقب. الإنسان أيام يسمي ابنه اسم، أول اسم سماه فيه هو الاسم، لكن هالابن صار متفوق سماه اسم آخر. المتفوق هذا لقب، فاللقب يدل على المدح والذم، بينما الاسم الأول يدل على الذات. إذا قلت راشد تعني شخص اسمه راشد، أما إذا قلت الراشد الآن تعني صفة الرشاد به. فرق كبير بين أن تقول راشد والراشد. لذلك حينما يعرف الاسم يشار إلى معناه، صار علم على الذات، صار اسم صفة. فالله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى. الاسم الذي هو علم على الذات الله، أما أسماؤه الحسنى 99 هي أسماء صفات. الرحمن من الرحمة، العليم من العلم، القوي من القوة، الغني من الغنى، اللطيف من اللطف. لكن الله كل الأسماء الحسنى منطوية بكلمة الله، علم على الذات. صار في عنا اسم وصار في لقب. الاسم الوضع الأول، أما اللقب الوضع الثاني. الاسم يشير إلى الذات، بينما اللقب يشير إلى الصفات. الكنية، الكنية ما سبقه أبو فلان أو ابن فلان، أب أو أم أو أخ أو أخت. أبو حفص كنية، ابن الخطاب كنية، الفاروق لقب، القرشي نسب. صار في عنا اسم ولقب وكنية ونسب. اشتغل حداد المشهور بالحداد، شهرة، اسم لقب كنية نسب شهرة. الاسم هي الكلمة التي أطلقها الأب والأم على المولود حينما ولد، علم على الذات. واللقب في ألقاب كثيرة، أيام الأب يمدح بها

0: ابنه أو يذم بها ابنه. سيدنا الصديق لقب، الفاروق لقب، ذو النورين لقب، ابن الخطاب كنية، أبو حفص كنية، القرشي نسب، السمان شهرة، أيام بيكون اسم الشخص شهرة، أو بيكون اسمه المصري أي نسب، يا شهرة يا نسب يا لقب أو كنية أو اسم، اسم لقب كنية نسب شهرة، هي أمور اللغة. وفي درس قادم إن شاء الله ننتقل إلى اسم آخر من أسماء الله الحسنى، والحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى برنامج أسماء الله الحسنى مع الدكتور محمد راتب النابلسي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

فأنت الإله، فأنت الإله الفرد، ما لي موئل سواك، ما لي موئل

فأطلعا شمسين شمس سما وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سما وشمس هدى معا قبس من

ما كان ميلاد الرسول المصطفى إلا الرسول.

وفإليك بعجزه مستشفعا. فلعل صدرا أن تزول همومه وعليل قوم أن يصح وينفع. ولعل بابل الرجاء

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: أخي المسلم، إذا أقبل الناس على الدنيا فأقبل أنت على الله.
1: وإذا رضي الناس بالدنيا فرض أنت بالله.
0: وإذا اتخذوا فيها الأحباب فليكن حبيبك الله.
1: وإذا تقربوا بعضهم إلى البعض يطلبون العزة والرفعة، فتقرب أنت إلى الله تنل ما لم ينالوه.
0: أخي المسلم، كنت النحلة إن أكلت لم تأكل إلا طيبا، وإن أطعمت لم تطعم إلا طيبا فيه شفاء للناس.
1: وشفاء الناس الذكر والشكر والتفكر في ملكوت رب العالمين، وهلاكها في الغفلة. وفي ذلك يقول أبو علي الدقاق:
2: دخلت على رجل كان معروفا بيننا بالصلاح، أعوده في مرضه، فإذا به قد التف حوله تلاميذه، بينما هو يبكي أشد البكاء وأحره، فقلت له: أيها الشيخ يرحمك الله، مما بكاؤك؟ أهو على الدنيا؟
3: أه والله يا أبا علي،
2: على ما هو إذن؟
3: هو على الفوت.
2: أي فوت أعزك الله وخفف عنك؟
3: فوت صلاتي.
2: إن لله، وكيف ذلك وقد عرفناك مصليا خمسك مؤديا فرض ربك؟
3: يا أبا علي، أنا حتى يومي هذا الذي رقدت فيه ما سجدت إلا في غفلة، ولا رفعت رأسي إلا في غفلة، وها أنا ذا يأتيني الموت على غفلة، وما ادخرت إلا أملي أن يغفر الله لي.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله.
3: إلهي، تفكرت في طول الحساب وعرضه وذل مقامي حين أعطى كتابي فريدا وحيدا بعد عز ورفعة، رهينا بجرمي والتراب وسادي، ولكن رجائي فيك ربي وخالقي بأنك تغفر يا إلهي خطائي.
1: وإلى رياض التفكر ذكرا وشكرا وإقرارا واعترافا بأنه لا إله إلا الله محمد رسول الله.
0: يقول ابن القيم: تأمل الحكمة البالغة في نزول المطر على الأرض من علو، ليعم بسقيه وهادها وتلولها ومنخفضها ومر

0: ارتفعها. ولو كان ربها تعالى إنما يسقيها من ناحية من نواحيها لما أتى الماء على الناحية المرتفعة إلا إذا اجتمع في السفلى، وفي ذلك فساده. ثم تأمل الحكمة البالغة في إنزاله بقدر الحاجة، حتى إذا أخذت منه الأرض حاجتها أقلع عنها وأعقبه الصحو. فاقتضت الحكمة الإلهية، حكمة اللطيف الخبير، أن عاقب بين المطر والصحو، فاعتدل الأمر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. صدق الله العظيم.
0: ثم تأمل الحكمة الإلهية في إخراج الأقوات والثمار والحبوب والفواكه متلاحقة شيئا بعد شيء متتابعة، ولم يخلقها كلها جملة واحدة، وإلا لفاتت المصالح المترتبة على تلاحقها، لأن كل فصل وأوان يقتضي من الفواكه والنبات غير ما يقتضيه الفصل الآخر، فهذا حار وهذا بارد وهذا معتدل، وكل في فصله وأوانه موافق لمصلحة الأبدان والنفوس. ولله در القائل: فوا عجبا، كيف يعصى الإله؟ أم كيف يجحده الجاحد؟ ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. صدق الله العظيم.
0: ثم تأمل الحكمة في خلق ورقة الشجر، فإنك ترى في الورقة الواحدة من جملة العروق الممتدة فيها ما يبهر الناظر، فمنها غلاظ ممتدة في الطول والعرض، ومنها دقاق تتخلل تلك الغلاظ، منسوجة نسجا دقيقا معجبا معجزا. لو كان مما يتولى البشر صنع مثله بأيديهم لما فرغوا من ورقة في عام كامل. فتأمل الحكمة في تلك العروق المتخللة الورقة بأسرها لتسقيها وتوصل إليها الغذاء، فتحفظ عليها حياتها ونضارتها، وكأنها العروق المبثوثة في الأبدان توصل الغذاء إلى كل جزء منه. وتباركت اللهم وتعاليت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. صدق الله العظيم.

0: ومع المحبين الذاكرين المتفكرين نلتقي. وصف بعض العارفين الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه فقال:
1: كان رضي الله عنه يقطع الليل بوظائف العلوم والأذكار، ويجول في رياض الحقائق والأسرار، ويتنزه في حدائق لطائف الأفكار. فإذا هبت عليه نسمات الأسحار، اضطرب كونه وتغير لونه. فسئل عن ذلك فقال:
2: لو تنشقون في السحر ما أنشق، لشغلتم عن دنياكم ولمهدتم لأخراكم.
1: ثم هاجر

0: تزوجته وقال بلسان الحال:
1: لكم مهجتي والروح والجسم والقلب، وكلي لكم ملك، وإني بكم صب، وأنتم أحبائي على كل حالة، فيا فرحي إن صح لي فيكم الحب، وكم أتمنى أن أسير إليكم فيمنعني حظي وما تنفع الكتب. متى أنظر الأعلام من نحو أرضكم وقد ظهرت تلك المعالم والكثب؟ متى تجمع الأيام شملي برامة وأنظر من أهوى وقد زالت الحجب؟ وإني لمشتاق إلى قبر أحمد نبي إليه ترحل العجم والعرب، هو القرشي الهاشمي الذي له مناقب فضل لا تبيد ولا تخبو. عليه سلام الله ما لاح بارق وما هتفت ورق وما هطلت سحب.
2: وكان الشافعي رضي الله عنه دائم الدعاء بقول الله تعالى في تنزيله لرسوله صلى الله عليه وسلم: وقل ربي زدني علما. وكان سعيه دائما إلى مجالس العلم والعلماء، وله في ذلك:
1: فأكرم ما حواه المرء علم به يهدى ويهدي من ألم. وليس يفيد ملك الكون عبدا إلى العلياء يسري وهو أعمى. فكم أبدى ضياء العلم رشدا وأذهب ظلمة وأزال ظلمًا.

0: مع الذاكرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-883-4444. تقبل الله منكم.
3: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين، بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
7: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
8: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
9: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
8: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
9: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
8: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
9: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
8: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
10: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز. كيف

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثروي كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مستمعينا الكرام نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: اللهم إنك خلقتنا ولم نك شيئا، وهديتنا وحببت إلينا الإيمان، فجمعتنا وكنا أشتاتا، وقويتنا وكنا ضعافا، وأنرت قلوبنا وأبصارنا وبصائرنا لنتأمل طلعة كل صباح وبهجة كل فجر وجمال كل نهار باسم معطاء، ففي رفة كل جناح نغمة، وفي هبة كل نسمة نعمة، وفي كل خيط من نور بسمة. فاض الألق الصباحي موارا بالبهجة، واتسع المدى، فهبت الكائنات من سباتها، فاهتزت الأرض تحت وقع خطى السارين الساعين إلى الرزق والغادين إلى العمل لبناء هذا الوطن بإخلاص وتضحية وتفان. فهذا الوطن وطن الخير والعطاء، ونبع البركة والنماء، وبستان الخضرة والثمر، وميدان الأجيال من فرسان التغيير، وصناع المستقبل من شباب الأردن وحماته، شباب صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فكان الإخلاص للوطن وفارسه الهاشمي المجلي، وكان العطاء سخيا شهيا سنيا، وكان الوعد الحق، والعهد الثابت الوفي في مصنع الرجال وبيت الهاشميين الأبطال. فترى الوطن مهللا مستبشرا، وترى المواطن ممعنا في مضائه نحو غايته، المرأة أما وعاملة، مهندسة وقابلة، معلمة ومرشدة، وترى المصانع والمتاجر والكنوز والذخائر، وترى الدروب وقد سالت بالسابلة، والقلوب وقد غدت مناهل حب وينابيع خير. فإذا الوطن كله واحة انتماء وبيدر عطاء، وإذا النعمة والشكر صنوان، وإذا اللسان والجنان يلهجان، رب كن بالمؤمنين رؤوفا رحيما يا أرحم الراحمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد نبي الهدى والرضوان ورسول العلم والعرفان والداعي إلى الإسلام والإيمان. اللهم صل وسلم عليه سيدي ولد عدنان الذي رفعته إلى أسمى مكان وميزته بعلو القدر والشان وكلمته بالرفق والإحسان وجملته بالسماحة والغفران فكان المثل الأعلى للإنسان والصورة الباهرة من خلق القرآن. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد آيتك الكبرى التي تتجلى فيها معالم الرحمة والحكمة والبيان وروح الطاعة لأمرك والإذعان وحب الخير والأمان وقوة الصبر والإيمان وجمال الوفاء.

نحمدك اللهم على ما خصصت به حبيبنا وشفيعنا سيدنا محمدا من سابغ الفضل والنعم، وما أوليته من جزيل الخير والكرم، إذ جعلت رحمتك به في سابق علمك مقدرة، وصلاتك عليه آية في القرآن مسطرة، وكتبتها على نفسك وملائكتك حقيقة مقررة، ثم طلبت من خلقك الصلاة عليه فريضة معادة ومكررة. نحمدك اللهم حمد العابدين، ونشكرك شكر الذاكرين على هذا التكريم منك لرسولنا، وهذا التقدير منك لنبينا، فقد أعطيته من الجزاء ما لا تتصوره عقولنا، ووهبت له من الرضاء فوق ما تدركه أفهامنا، ثم زدت الفضل منك والإنعام، فجعلت الملائكة الكرام يصلون معك على خير الأنام، كل ذلك تشريفا وتكريما وثناء وتعظيما لهذا النبي المصطفى المجتبى سيدنا محمد الذي بعثته رسولا كريما وجعلته بالمؤمنين رؤوفا رحيما.

ما أشد حاجتنا إلى استغفارك، وما أكثر رغبتنا في استرحامك، وما أعظم أملنا في عفوك وغفرانك. فيسر لنا استغفارنا سرا وجهارا، وهيئ لنا فرص استرحامك ليلا ونهارا، واكتب لنا على النفس والهوى جهادا وانتصارا. اللهم إنا ندعوك برجاء الطامعين في كرمك أن توجهنا إليك توجيها يقوي في طاعتك جوارحنا، ويجدد في ذكرك وشكرك عزائمنا، ويشغل بالصلاة على النبي وآله خواطرنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد

خير من جاهد في مرضاتك وعظم حرماتك وبين لنا آياتك. اللهم صل

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قريتكم إنهم أناس يتطهرون.

بل ادارك علمهم في الآخرة

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل

0: هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
2: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
3: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني. 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
4: يا زلمة شغل هالمكيف.
5: لا يا زلمة الجو حلو مش محتاج.
4: حلو مين يا زلمة؟ انت مش شايف شكلك؟
5: لاني جاي من الجيم.
4: اي جيم يا زلمة؟ مبينه.
5: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
4: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصادية، A3 بلس، وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
5: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
4: خليك صح واختار صح، وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
1: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12-342 أو 0739-54-539. حقائب فيرتكس وبراود، من العلبي للحقائب.
6: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرم، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
7: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي، في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء. نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي. إيمان، علم، إبداع.
8: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
9: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين. أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
10: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
11: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: قديمين، ناشفين ومشققين وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية.

0: وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
1: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
0: البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هات فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. ذا منهاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-666.
4: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 6-510-40-80. كيف بي؟

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثروة كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج تفسير القرآن الكريم.
4: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 31 من دروس سورة الأعراف، ومع الآية 94، وهي قوله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. أنا لا

أعتقد أن هناك آية في كتاب الله تنطبق على حال المسلمين اليوم كهذه الآية. القرية البلدة التي تجمع فيها مصالح سكانها، يعني فيها مواد، فيها سلع، فيها متاجر، فيها محكمة، فيها قاضي، فيها حاكم، بلدة. وما أرسلنا في قرية، يعني العبارة شمولية، أية قرية أرسل الله لها رسولاً فكذبوه، لما كذبوه خضعوا لمعالجة تربوية. المربي يختلف في موقفه عن غير المربي، غير المربي إن وجد من لا يستجيب له يدعه وشأنه، لكن المربي لا بد بسبب من رحمته التي في قلبه من معالجة هذا الذي يربيه. إذاً إلهنا وربنا رب العالمين يربينا جميعاً، فإذا كذبنا أنبياءه لم نستجب له، لم نطبق أمره، تلبسنا بالمعاصي، أكلنا المال الحرام، اعتدينا على أعراض بعضنا بعضاً، إذا غفلنا عن ربنا لم نؤدي واجب العبودية له، ضحينا بآخرتنا، سرنا في طريق الهاوية، لا يعقل ولا يقبل من رب كريم رحيم أن يدعنا وشأننا. كلام دقيق. تمشي في الطريق ترى شباباً ثلاثة، الأول ابنك والثاني ابن أخيك والثالث صديق ابن أخيك، لو رأيتهم في حالة لا ترضي يدخنون طرفا، تغلي وتتألم أشد الألم بسبب رحمتك بابنك، وتقول لابن أخيك هكذا رباك أبوك. أما أعلى درجة من الغضب، أعلى درجة من الألم، أعلى درجة من القلق على ابنك، لأنه جزء منك، لأنه امتدادك، لأنه قدرك. الغضب للخمسين بالمئة يهبط على ابن أخيك، الأب مسؤول، والده هو المسؤول. أما صديق ابن أخيك تقول له انصرف، شيء طبيعي جداً. فكأنه الألم والحرص والرأفة متناسبة مع القرب، أقرب جهة إلى العبد ربه، هو الذي خلقه، هو الذي يربيه. لا تعجبوا إذا شرد الواحد من الناس عن الله أن يدعه الله وشروده، لا تصدقوا إذا خرج العبد عن منهج الله أن يدعه الله وخروجه، لا، لا بد من معالجة. ودائماً وأبداً أذكركم بأن الله سبحانه وتعالى من رحمته يبدأ مع عبده بما يسمى بمرحلة سلمية، هي الهدى البياني. الهدى البياني بسمعك خطبة، بسمعك درس، تقرأ كتاب، تسمع ندوة، تسمع محاضرة توضح هذه المحاضرة سر وجودك وغاية وجودك، فأنت إن استجبت هذا أسلم طريق، أكمل طريق، أريح طريق. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يعني أرقى علاقة مع الله أنه إذا دعاك إليه تستجيب له ببساطة. القرآن واضح كالشمس،
خلقك الله ليسعدك.

في الدنيا والآخرة، خلقك لجنة عرضها السماوات والأرض، قال لك افعل ولا تفعل. أي أمر إلهي علاقته بنتائجه علاقة علمية، أي علاقة سبب بنتيجة. أنت حينما تؤمن

أنت لا تحقد على واضع هذه اللوحة أبداً، بالعكس يمتلئ قلبك امتناناً منه لأنه حرص على سلامتك، فنبهك في اللحظة التي تعتقد أن المحرمات وأن الأشياء التي نهى الله عنها لم ينهى عنها تقييداً لحريتك ولا لجعل حياتك متعبة أبداً، ولكنه نهاك عنها ضماناً لسلامتك. هذا هو الفقه، أن ترى هذه الأوامر لصالحك. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إخوتنا الكرام، الإنسان بفطرته يحب أن يكون فائزاً، بفطرته الفوز كل الفوز، النجاح كل النجاح، التفوق كل التفوق، الفلاح كل الفلاح، العقل كل العقل، الذكاء كل الذكاء في طاعة الله. لا تحب أحداً، أحب نفسك، إنك مجبول على حب وجودك وعلى حب سلامة وجودك وعلى حب كمال وجودك وعلى حب استمرار وجودك. سلامة وجودك في طاعة الله، وكمال وجودك في طاعة الله، واستمرار وجودك في جنة عرضها السماوات والأرض إلى أبد الآبدين في طاعة الله. أيها الإخوة، الموضوع دقيق، يعني الله عز وجل أرحم بنا من أنفسنا، خلقنا ليسعدنا، خلقنا لجنة عرضها السماوات والأرض، فإذا لم نستجب، لم ننصع له، لم نخضع، لم نفكر، لم ننضبط، لم نلتزم، أيقبل من رب رحيم أن يدع هذا العبد وشأنه؟ يعني أضرب لكم مثل، بس أرجو أن يكون واضحاً. لو أن ابن بالصف الخامس قال لأبيه مرة واحدة: لا أحب الدراسة. قال له: دعها، هيك دعها. فثاني يوم ما في مدرسة، ما في دوام، ما في استيقاظ باكراً، ما في وظائف، ما في أستاذ، ما في ضرب إذا ما كتب الوظيفة، نام للظهر. شو الحياة؟ شيء مريحة جداً. خرج من البيت، عاشر رفقاء السوء، تصور أنه في سعادة كبيرة جداً، لا في أعباء ولا في مسؤوليات ولا في عقاب ولا في محاسبة ولا في وظائف ولا في استيقاظ باكر. لما كبر لا في وظيفة ولا في تجارة ولا في طب ولا في هندسة ولا في زوجة ولا في بيت، إنسان شارد صائع، حقد على أبيه، فجاءه وقال له: يا أبتي، يوم سألتك لا أحب الدراسة، لما لم تضربني ضرباً مبرحاً؟ لما سمحت لي أن أدع الدراسة؟ ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم لقالوا يوم القيامة: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع آياتك ونكون من الموقنين. دققوا في كلمة لولا أرسلت إلينا رسولاً، سمى الله المصيبة التي ساقها لعباده التائهين، سماها رسول من الله، رسالة عملية. في اللحظة التي تفهم بها أن المصائب رسائل من الله، رسائل تجمع مالاً حراماً، هذا المال يدمر، تدمير المال رسالة من الله، أن يا عبدي توب، لقد أخطأت، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. أحببت امرأة لشكلها ولجمالها ولم تعبأ بدينها الرقيق، فأذاقك الله بهذا الزواج ألوان الشقاء.

ألوان الشقاء التي أذاقك الله من خلال هذا الزواج، أذاقك الله هذا الشقاء من خلال هذا الزواج رسالة من الله. في اللحظة التي تفهم أن معاملة الله لك رسائل، رسائل، عندئذ أنت فقيه. إذاً لا تنتظر من الرحيم أنك إذا سرت في طريق الهاوية أن يدعك وشأنك. قال: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة، فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. ماذا تقتضي رحمته الواسعة؟ فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. يعني تقتضي رحمته الواسعة ألا يرد بأسه عن القوم المجرمين الذين مشوا في طريق الهلاك. فأنت حينما تفقه حقيقة كمال الله عز وجل تشعر أن الله حينما يضيق على الإنسان من أجل أن يرده إليه. وسبحان الله، الله ثبت ملايين ملايين ملايين ملايين ملايين القوانين، كله ثابت. دورة الأفلاك، خصائص المواد، قوانين الفيزياء، الكيمياء، قوانين الفلك، الحركة، لكنه حرك الرزق والصحة، هما بيد الله. في أمراض ما لها حل حتى الآن، يعني الورم الخبيث شيء مخيف، فشل كلوي شيء مخيف، تشمع كبد، خسر بالدماغ، في أمراض وبيلة. فالله سبحانه وتعالى إن رأى عباده شردوا عنه وساروا في طريق الشهوة، بل ساروا في طريق الهاوية، بل ساروا في طريق ينتهي بهم إلى النار، أيعقل ويقبل من رب العزة، من الرحمن الرحيم، أن يدعنا وشأننا؟ أبداً. هذه الآية: وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ. أرسلنا نبياً إلى قرية فكذبته، لم تستجب له، لم تعبأ برسالته، إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. البأساء يقول لك 15,000 بيت بلاستيكي أتلف بالصقيع الماضي، حقول كان من الممكن أن تنتج 6 ملايين طن قمح، ما في ولا حبة السنة. يعني إلا أخذنا أهلها بالبأساء، نقص في المواد، زلزال، بركان. طبعاً الزلزال له تفسير علمي، اضطراب في القشرة الأرضية، بس من هو مسبب الأسباب؟ رب العالمين. الجفاف، سنوات عجاف، النبات يموت، الحيوان يموت، الإنسان يهاجر. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. الضراء الأمراض، الضراء مصيبة تصيب الإنسان ذاته. أيام في بتر عضو، أيام في فقد بصر، أيام في قطع رجل أحياناً، أيام في شلل، هي الضراء. البأساء جفاف. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم، هي الصواعق والآن والصواريخ، الصواعق والصواريخ، أو من تحت أرجلكم الزلازل والألغام. أما أخطر شيء أو يلبسكم شيعاً، طائفية، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً.

شيع يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض. أيها الإخوة، هذه الآية تفسر ما يجري في العالم الإسلامي. مسلمون 1.5 مليار شردوا عن الله، انبهروا بالغرب، آثروا الشهوة على طاعة الله، أكلوا المال الحرام، اعتدوا على أعراض بعضهم بعضاً، لم يعبأوا بمنهج الله، لم يطبقوا منهج الله، تعلقوا بالغناء وتركوا القرآن. كنا أمة اقرأ، الآن الأمة أمة ارقص، لا اقرأ. لما شردوا عن الله عز وجل، لما هان أمر الله عليهم هانوا على الله. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. البأساء مصائب كبيرة تصيب زراعتهم أو ثرواتهم، ثرواتهم تنهب، أرضهم تجف فيها الينابيع، تنقطع فيها الأمطار، آفات زراعية تبيد كل شيء، والضراء الأمراض والهموم والمتاعب والقهر والفقر والمرض. لماذا يا رب؟ كلام خالق السماوات والأرض، كلام خالق السماوات والأرض، قال لعلهم يضرعون، لعلهم يضرعون. من أجل أن تسجد في الليل وتقول يا رب لقد تبت إليك، سامحني يا رب، ليس لي إلا أنت يا رب، أستغفرك من ذنب وقعت فيه، من أجل أن نتضرع. وصدقوا أيها الإخوة، والله الذي لا إله إلا هو، لو تضرعنا إلى الله كما ينبغي لأزيحت عنا كل المصائب. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكراً عليماً. يعني ببساطة، طفل الأول في صفه، مهذب، أخلاقه عالية، نظيف، أنيق، مهما كان الأب سيئاً أيعقل أن يضربه؟ لما تضربني يا أبت؟ ماذا فعلت حتى تضربني؟ أب لا يفعلها. دقق، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكراً عليماً. أيها الإخوة، آية دقيقة جداً. وما أرسلنا في قرية من نبي، هذه الدعوة البيانية، نبي كريم معه معجزة، قال لك أنا رسول رب العالمين، هذا تكليفك، هذا منهجك، افعل ولا تفعل، هذا حرام هذا حلال. إن استجبت شيء رائع، أنت وقفت أرقى موقف، استجبت لدعوة الله البيانية، دعوة بيانية. يعني أحياناً يقول لك الطبيب: معك التهاب معدة حاد، هذا المرض قد ينقلب إلى قرحة خطيرة، والقرحة قد تنتهي بثقب المعدة، وعندئذ تحتاج إلى عملية جراحية كبيرة، لكن ممكن أن تشفى شفاءً تاماً عن طريق حمية صارمة. فأنت إنسان مثقف وعاقل، فأقنعك الطبيب بحمية صارمة، طبقت الحمية الصارمة، شفيت معدته. الطبيب تكلم كلام فقط، أنت استجبت له. أما إن لم تستجب له، لا بد من عمل جراحي، لا بد من عمل جراحي. يقول لك: أنت السبب، أنا عرضت عليك الحمية الصارمة رفضت، ادفع الثمن،
لابد

بين عملين عملين جراحي. الآن المرحلة الثالثة الثانية التأديب التربوي. التأديب التربوي أكمل موقف فيه التوبة إلى الله. أخواننا الكرام، الآيات دقيقة جداً، ونحن في أشد الحاجة إلى فهمها فهماً صحيحاً، لأن الحل في هذه الآيات. وما أرسلنا في قرية من نبي، طبعاً في معنى ضمني، لم يستجيبوا، لم يتوبوا، لم يقبلوا، رفضوا. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. إرسال النبي دعوة بيانية، لكن البأساء والضراء تأديب تربوي. الدعوة البيانية أكمل موقف فيها الاستجابة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أما التأديب التربوي أكمل موقف فيه التوبة. إلا أخذنا أهلها بالبأساء، بأموال، بحقول، بزراعة، بمصانع، بعدوان، باجتياح، بأخذ أموال. نقلت مليارات مملية من الشرق إلى الغرب في العشرين سنة الماضية، نقلت مليارات، مئات ألوف المليارات نقلت. إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء، أمراض، إيدز. لماذا؟ لعلهم يتضرعون. إذا تضرعوا واصطلحوا مع الله وتابوا أزيحت عنهم هذه المصائب. يعني أمي، دققوا، انحرفت فقيض الله لها عدواً قوياً يتفنن في قهرها. في حالة واحدة إذا عادت إلى الله واستقامت على أمره أزاح الله عنها هذا الكابوس. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، دققوا، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. في المرحلة الثانية في التأديب التربوي لم تكن هناك توبة، ما في توبة. في مرحلة ثالثة، في المرحلة الثالثة خطيرة، أنا سميتها الإكرام الاستدراجي. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، أمطار غزيرة، دخل وفير، غلات كبيرة، رفاه، بيوت، سفر، فنادق، نساء كاسيات عاريات، حفلات مختلطة، ولائم. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا، فهموا الدنيا هكذا، يوم لك ويوم عليك. فهموا الدنيا أنها للقوي، للذكي، لمن يملك المال. الجنة في الدنيا للأقوياء، لأصحاب الأموال. أنت قوي إذاً أنت على حق، الحق للقوة. قال ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا، وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. هذه طبيعة الحياة، أيام إنسان يرفض أن يكون التأديب الإلهي تأديباً إلهياً، يراه حظاً سيئاً. يقول لك قلب لي الدهر ظهر المجن، القدر سخر مني، كلام ما له معنى. قد مس آباءنا الضراء والسراء، هذه المرحلة الثالثة، الإكرام الاستدراجي. الإكرام الاستدراجي أكمل موقف فيه
الشكر لله عز وجل.

يعني 20 مليون رأس غنم يطلق عليها الرصاص في بلد مشهور بتصدير الأغنام حفاظاً على السعر المرتفع، والشعوب تموت من الجوع. أحياناً تتلف محاصيل الحمضيات بألوف الأطنان حفاظاً على السعر المرتفع. أحياناً تتلف مشتقات الحليب بحجم يساوي أهرامات مصر حفاظاً على السعر المرتفع، والشعوب تموت من الجوع. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا، يعني توسع، وسع الله عليها في الدنيا. هذا اسمه استدراج، أخطر شيء الاستدراج. إذا رأيت الله يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه فاحذره، في مطب كبير أمامك. إذا رأيت الله يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه فاحذره. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. هذا شيء طبيعة الحياة هكذا. الأيام يرفض الإنسان البعيد عن الله أن يعد المصيبة من الله تأديباً له، هذا حظي، هكذا الدنيا. حينما ترفض ما جاء به القرآن أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، الله قال قل هو من عند أنفسكم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة فجأة. تلاقي لك أعاصير سببت خسائر 30 مليار دولار، حرائق غابات، جفاف أحرق الأخضر واليابس، فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. بالمرحلة الثالثة كان من الممكن أن يشكروا ربهم على هذه النعم، لا، جحدوا بها وكفروها. إنما أوتيته على علم عندي. لا يعزو الفضل إلى الله أبداً، يعزو الفضل إلى نفسه. فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. أيها الإخوة، ثم يقول الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. طبعاً قبل أن أتابع، هناك آية متعلقة بهذا الموضوع. هنا الآية ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. في آية أخرى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. الآن ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، آمنوا واتقوا، ما قال آمنوا، نحن الآن والحمد لله مؤمنون، لكن بعضنا لا يتقي الله عز وجل. آمنوا واتقوا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هل من آية أوضح من هذه الآية؟ آمن واتقي. هل تصدقون أن حل مشكلات العالم الإسلامي بكلمتين في آية؟ وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. انتهى كل شيء. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. سؤال:

إذا شرد الناس عن الله وأنت واحد، طيب ما علاقتك بهذا الموضوع؟ اسمع هذا الجواب. عظمة هذا الدين أنه للمجموع، لكن لو أن الفرد وحده طبقه لقطف ثماره في معاملة خاصة. دققوا في كلامي، الناس شردوا عن الله، لم يستجيبوا له، لا تنظروا إلى هذا الجمع الغفير، رواد مساجد في الشام مجتمعين يوم الجمعة في كل مساجدها، يوم الجمعة لا يزيدون عن 500,000 إنسان، سكان دمشق 5.5 مليون، العشر يعني المجموع في شرود عن الله عز وجل. لو أنه الناس شردوا لم يستجيبوا، غارقون في شهواتهم، في كسب الأموال الحرام، في الاعتداء على الأعراض، في الانغماس في المتع الرخيصة، وأنت واحد واحد لو طبقت منهج الله لك من الله معاملة خاصة. طمنك أيها الشاب، في فساد عام صح، بس الله عز وجل لا يأخذ واحداً بواحد، ولا تزر وازرة وزر أخرى. أنت ماشي مستقيم، لك حفظ من الله، لك مستقبل مريح، لك زوجة تسعدك إن شاء الله، لك بيت يؤويك، لك دخل يكفيك، لك سمعة طيبة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلاً من غفور رحيم. لك معاملة خاصة، وهل نجازي إلا الكفور؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره. أعرابي قال للنبي الكريم: يا رسول الله عظني ولا تطل. تلا عليه هذه الآية قال: كفيت. تكفيك هذه الآية: فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أنا أخاطب الشباب، أنا أعلم علم اليقين، كل شاب منكم بحاجة ماسة إلى عمل وإلى بيت وإلى زوجة، أليس كذلك؟ كل شاب منكم بحاجة إلى عمل يدر عليه مبلغاً يغطي حاجاته، وإلى بيت يسكنه، وإلى زوجة يسعد بها. الحل دقيق، أقسم لكم بالله العظيم، زوال الكون أهون على الله من ألا تحقق هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إله، أنا أعتمد على كلام الإله، كلام الإله هو أكبر ضمان لكم. أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون. دققوا، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ هذا ظنك بالله عز وجل؟ شاب مؤمن مستقيم عفيف يغض بصره يضبط لسانه، يخدم الناس دخله حلال، يؤدي صلواته الكاملة، هذا يعامل كما يعامل واحد فاسق؟ هكذا ظنك بالله عز وجل؟ أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أفمن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا؟ أما الآية الدقيقة جداً: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ سواء محياهم، دعك من الآخرة، الآخرة حق، في الدنيا وأنت في الدنيا شاب مؤمن له زوجة صالحة إن شاء الله.

0: له دخل يغطي حاجاته، له بيت يؤويه، له سمعة طيبة يسعده الله عز وجل. هذه الآية شعار كل شاب. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. تفائلوا، والله مع الإيمان بالله ما في ألم ولا في هم ولا في حزن والله، ولا في قلق ولا في يأس ولا في إحباط. الإحباط الذي يعم المسلمين من ضعف إيمانهم، الله موجود وما سلمك إلى أحد، كيف يقول لك أعبدني وأمرنا بيد آخر؟ مستحيل. إليه يرجع الأمر كله فاعبده. أنا متحرق على شاب مؤمن بالله، علاقته مع الله طيبة، يتقي الله يضبط جوارحه، يضبط يده، يضبط حركته، يضبط دخله، يسعى لمرضاة الله، له جامع يؤويه، له مرجع ديني يستشيره، يحب أن يخدم أمته. هذا الشاب والله زوال الكون أهون على الله من ألا يرى نتيجة عمله. توفيق في الدنيا، وما توفيقي إلا بالله. هي آية وحيدة بالقرآن، لا ينجح شيء في الأرض إلا بتوفيق الله أبداً. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، يعني كما قدمت قبل قليل، ولو أن شاباً واحداً آمن واتقى، مو أهل القرى، لا، ولو أن شاباً واحداً آمن واتقى لفتح الله عليه خير الدنيا والآخرة، لأنه لا إله إلا الله، لا رافع ولا خافض ولا معز ولا مذل ولا معطي ولا مانع إلا الله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. مر الحجاج كما يروى، سأل إنسان ليحرجه، قال له بما تقيم الحجاج؟ إذا قال له مؤمن كبير يقول له أنت أكبر منافق، وإذا قال له أنت مجرم بيقتله. شو بده يقول له؟ قال له ذنوبنا تجسدت في الحجاج. أنت ذنوبنا، أنت ذنوبنا. أيها الإخوة، أرجو الله سبحانه وتعالى في درس قادم أن نتابع هذه الآيات، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: كنا وإياكم إخوتي الكرام مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج تفسير القرآن الكريم. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.

0: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم. شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني. 0796529702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
1: يزم شغل هالمكيف.
2: لا يزم الجو حلو مش محتاج.
1: حلو مين يزم؟ انت مش شايف شكلك؟
2: لاني جاي من الجيم.
1: اي جيم يزم؟ مبينه.
2: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
1: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصادية A3 بلس وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
2: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
1: خليك صح واختار صح وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الاوفر.
0: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب. الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 0794-712-342 أو 0739-453-9. حقائب فيرتكس وبراود من العلبي للحقائب.
3: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
4: وين هالغيب يا رجل؟
5: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران وأنا بدور على شقة.
4: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن سكنات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
5: بس أنا ما معي كاش.
4: يا رجل سكنات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
5: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه سكنات ناصر حمدان بيت الأمان.
4: قسط قسط قسط مع سكنات ناصر حمدان،
6: بيت الأمان. سكنات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
0: البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في ذمن هات فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى، من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية ومن

0: لهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. ذا مانهاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-666. أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية التزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عبدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبرا هناك عطعن. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلاً أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
4: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
3: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
4: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة،
3: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
4: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
3: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
4: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
3: كل عظامي بتوجعني.
5: هاي وصفة طبية وسلامتك.
3: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.

0: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف
1: فرشة بتعمل كل هذا. أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
2: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب. هاتف رقم 037 1010 25. كيف

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم
1: قديمين ناشفين ومشققين وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة خدمة وثقة.
2: أهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
3: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم، يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
2: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية،
1: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية. ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد قويدر، يتلو ما يتيسر له من سورة البقرة.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد قويدر، حيث تلا على مسامعنا ما تيسر له من سورة البقرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين، بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
3: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
2: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
4: يزم شغل هالمكيف.
5: لا يزم، الجو حلو مش محتاج.
4: حلو مين يزم؟ انت مش شايف شكلك؟
5: لاني جاي من الجيم.
4: اي جيم يزم؟ مبينه.
5: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
4: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصادية، A3+ وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء.

0: كثير كثير كثير.
1: طب عندهم فروع وموزعين في أغلب محافظات المملكة.
2: خليك صح واختار صح وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
3: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-539. حقائب فيرتكس وبراود من العلبي للحقائب.
4: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصل والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
5: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
6: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
7: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
8: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيهي، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
9: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
10: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: وين هالغيبة يا رجل؟
2: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
1: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
2: بس أنا ما معي كاش.
1: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
2: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
1: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
3: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
4: البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هاتن فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. زمن هاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-600-66. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عطعن. وهسا خبرني شو رأيك؟
5: فعلا أطيب منسف باكله.
4: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
6: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
7: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. وغير الرز، لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
6: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
7: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية. كيف بي؟

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت، لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم، كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم، وجبنا لقرض لثرو كلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: قديمين ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في

0: الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتوستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل. 06-400-33-44 ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي، حسن حماد من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، ترافقنا الزميلة أمان الكعابنة في الإعداد.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى.

0: على الهواء، والذي يسرنا أن نستضيف فيه فضيلة الشيخ يوسف أبو حسين مفتي محافظة مأدبة. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بك وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات الكرام.
0: حياكم الله أخوتي الكرام. لمشاركاتكم يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. أهلا بكم وبمشاركاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يجزيكم الخير على البرنامج وعلى المعلومات اللي تعلمونا اياها.
0: الله يسلمك.
2: بس ملاحظه بسيطه، الله اكرمكم الله، بالنسبه للصوت، مرات الصوت بيكون يعني منخفض بالنسبه للقنوات الثانيه، فمنعلي على الاخير يعني يا دوب نسمع، سواء في برنامج حضرتكم او في البرامج الثانيه بالاذاعه، فما بعرف هل هو لمنطقتنا منطقه اربد هذا، ولا هي ممكن انه ينتبهوا للاخوان الله يجزاهم الخير لعموم الفائده. هذه واحده. الثانية الله يجزاكم الخير، سؤال فضيلة الشيخ، بالنسبة لأثر الذكر على الجوارح، يعني مثلا واحد يتكلم فقط بلسانه مثلا سبحان الله سبحان الله وكذا، فهل هذه لها أثر على الجوارح وعلى السلوك؟ هذه النقطة الثانية. شيء ثالث اللي هو هل الذكر عبادة توقيفية؟ يعني مثلا في مرات الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، في مثلا يحيي ويميت، في أذكار فيها بدون يحيي ويميت، هل لو قال هذه مكان هذه عليه شيء ولا هي توقيفية كما جاءت؟ الله يكرمكم. الشيء الأخير الله يكرم، معذرة للإطالة، إنه هل إذا واحد يدعو بأسماء الله أو بصفاته يكررها يا لطيف يا لطيف يا لطيف، مرة سمعت إنه يجب أن تقرن بمثلا يا لطيف ألطف بي، يا قوي مثلا قوني، أما إنه تكرارها كاسم إنه فيها شيء ممكن لا يجوز، فبحب أستفسر عن هذا. الله يجزيكم الخير.
0: تسمع توجيه إن شاء الله من فضيلة الشيخ، حياكم الله. حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم. وعليكم السلام.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: نريد توجيه لهذه الأمة على ما نرى أننا نحتاج لذلك التوجيه، الإصلاح ذات البين، والإصلاح بحب الغير وبحب الناس للناس، وأن نحب لأخي ما يحب لغيره، يعني أن نحب لبعضنا بعض المحبة، وأن لا نكن إلا المحبة، وأن نرى الغني فنقول اللهم زده، والغني يتصدق على الفقير، وأن يرى الفقير الغني ويقول يا رب أعطيه وأعطني، لا أن يرى الغني الفقير ويتمرد عليه، ولا أن يرى الفقير الغني ويقول من أين له هذا، ولا ولا ولا، أن نحب بعضنا بعضا، أن نحب لأنفسنا ما نحب لغيرنا، وأن نحب لغيرنا ما نحب لأنفسنا.
0: هذا مشاركتك تصلح لعنوان يعني لبرنامج دين ودنيا إن شاء الله.
3: الله يكرمك، والله هذا الذي نحتاجه دكتورنا الفاضل، هذا الذي نحتاجه
0: إن شاء الله. شكرا لك، شكرا على مشاركتك. شكرا. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: سيدنا الشيخ، بدي أسألك سؤال لو سمحت.
0: تفضل.
4: كيف يتم التوكل على الله؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: إن شاء الله.
0: حياكم الله.
4: شكرا.
0: اتصال أخير. سبعة وأربعين سبعة وأربعين ميتين وواحد سبعة وأربعين سبعة وأربعين ميتين واثنين هاتفاء البرنامج. طيب، نجيب عن هذه الأسئلة ثم نعود إلى الاتصالات الهاتفية. فضيلتك، يعني المجموعة الأولى من الاتصالات تريد حلقات.
1: نعم، ما شاء الله.
0: أثر الذكر على الجوارح والسلوك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا شك أن ذكر الله سبحانه وتعالى من أجل وأفضل العبادات، والقرآن الكريم هو أعظم الذكر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون. والله سبحانه وتعالى قال فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، والله سبحانه وتعالى طلب من عباده أن يذكروه ذكرا كثيرا، فاذكروا الله ذكرا كثيرا. فالذكر هو حضور القلب مع اللسان في تعظيم الله سبحانه وتعالى.
0: أثر ذلك على الجوارح.
1: هذا الذكر لا شك أن له أثر إذا كان هذا الذكر.

0: قد جمع بين حضور القلب وتعظيم الخالق المذكور سبحانه وتعالى وأيضا مع اللسان. فعندما يقول الإنسان سبحان الله يحضر في قلبه عظمة الله عز وجل. فإذا ذكرت سبحانه وتعالى ذكرته ذكرك. وقال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فذكر الله سبحانه وتعالى هو حالة يقظة القلب. فإذا الإنسان ذكر الله سبحانه وتعالى ذكرا قلبيا مع حضور عظمة الله عز وجل في القلب وذكر اللسان، فعندئذ لا شك أن ذلك له أثر عظيم في السلوك وعلى الجوارح. فالإنسان الذاكر لله سبحانه وتعالى يعرف قيمة وأمر المذكور سبحانه وتعالى فيلتزم ذكره، فيتولد من هذا الذكر تقوى الله عز وجل في السر والعلانية. ولذلك الله عز وجل قال: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. والذكر لا شك أنه يجعل القلب حاضرا في اليقظة وفي حال طبعا الذكر، وأن ترك الذكر هو الغفلة. فإذا غفل الإنسان عن ذكر الله عز وجل هنا أصبح يعني محلا لوسوسة الشياطين. قال: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. فلا شك أن ذكر الله سبحانه وتعالى ينتج عنه الالتزام بأوامر الله سبحانه وتعالى، تتولد بذكر الله التقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تتمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذه نتيجة ماذا؟ مداومة الإنسان على ذكر الله عز وجل. وكلما ذكر الإنسان الله سبحانه وتعالى كلما قرب من الله. فإذا قرب من الله سبحانه وتعالى ألقى الله عز وجل عليه محبة. قال: وألقيت لموسى عليه السلام، قال: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فلا بد أن يكون الإنسان حاضر القلب في الذكر، وذلك مع اللسان. ولذلك عندما قال الله عز وجل لموسى: يا موسى إني اصطفيتك على الناس بكلماتي ورسالتي فخذ ما أتيتك بقوة وكن من الشاكرين، قال: الحمد والشكر لك يا رب. فقال الله عز وجل: يا موسى يعني اشكر الله أن يسر للسانك أن يشكرني وأن يذكرني. فقال بقلبه موسى عليه السلام، يعني شكر الله بقلبه. فقال: إن قلبك بين أصبعين مصابر الرحمن يقلبهما كيف يشاء. فيعني أشكر الله على أن يسر لقلبك أن تشكرني وتذكرني. فقال: يا الله عجزت عن شكرك. فقال: اعترافك بعجزك هو عين شكرك. هذه التي تتولد منها حقيقة حضور عظمة الله في القلب. فالذاكر لله سبحانه وتعالى لا شك أنه ملتزم بأمر الله سبحانه وتعالى، ولا شك أنه يبتعد عن الحرام ويلتزم بالحلال. فبالتالي إذن الذاكر مذكور والشاكر مشكور كما بين الله سبحانه وتعالى. والغافل هو الذي أصبح محطا لوساوس الشياطين وهمزات الشياطين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وربنا قال في سورة الكهف: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فلا شك أن الغافل قد يقع بالمعصية، وأن الذاكر قلبه حي، وبالتالي هذا يجعل له إن شاء الله يعني حجابا وحاجزا عن الوقوع في الكبائر وكبائر الذنوب والمعاصي. ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإخواننا المستمعين والمستمعات من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات.
1: اللهم أمين. مسألة الالتزام بالنص كما نعم. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: الأذكار على نوعين: ذكر مطلق في أي وقت، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وذكر مقيد اللي هو بعد الصلوات. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سبح 33 وحمد الله 33 وكبر ثم قال ختم البئة لا إله الله غفرت خطايا وإن كانت مثل زبد البحر. هناك أذكار يعني توقيفية، وهناك أذكار مطلقة. والله سبحانه وتعالى طلب منا أن نذكره في كل أحوال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
1: توقفية نلتزم بها كما
0: وردت حتى نحصل على ثوابها وأجرها، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في يومه وليلته سبحان الله بحمده 100 مرة غفرت خطايا وإن كانت مثل زبد البحر. أو كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله الله وحده لا شريك له له الملك كأنما أعتق يعني 4 رقاب من ولد إسماعيل. يا حديث كثيرة في فضل الذكر. ومن أراد أن يستزيد فهناك كتاب الأذكار للإمام النووي، حقيقة فيه كل ما يعني يريد الإنسان من أذكار، سواء أذكار الصباح والمساء، أذكار النوم، أذكار الطعام. والحمد لله يعني حال المسلم دائما في الذكر، حتى عند نومه وحتى عند يقظته من النوم يقول الحمد لله إذا أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشر.
1: الدعاء بأسمائه وصفاته جل جلاله.
0: الله سبحانه وتعالى طلب منا أن

0: نذكره هو أن ندعوه بأسماء، قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فلذلك الإنسان عندما يعني يدعو الله عز وجل بيا لطيف ويا كريم ويا محسن، وإن زاد مع هذا الثناء يعني دعاء فقال يا محسن أحسن إلي، ويا جواد جد علي، ويا كريم أكرمني، ويا تواب تب علي، ويا غفور اغفر لي، ويا محسن أحسن إلي، ويا رحمن رحمني رحمة من عندك تغنيني بها عن رحمة من سواك، كما كان جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فنعم الدعاء بأسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى وصفاته لا شك أنه مدعاة لاستجابة الدعوة عند الله سبحانه وتعالى، وفيه تعظيم لله سبحانه وتعالى. ولذلك من أراد أن يستجيب الله دعاءه وأن يستجيب ذكره فليكثر من الثناء والحمد لله سبحانه وتعالى عند دعائه وعند ذكره.
1: أجر من يسعى في الإصلاح بين الناس.
0: لا شك أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن الإصلاح، قال والصلح خير، وقال سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي العمل خير؟ قال إصلاح ذات البين، وفساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فلا شك أن إصلاح ذات البين من أجل الأعمال عند الله عز وجل، وهو ما يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى، لأن فيه خير كثير على الأفراد الفرد والمجتمع. وبالتالي إذا سعى الإنسان للإصلاح فهذا يدل على يعني حسن خلقه حقيقة. ولذلك قالوا الذي يمشي بالإصلاح بين الناس حقيقة أنه دائما ذو يعني نفس متواضعة، يحب الخير للناس. ولذلك الإنسان عندما يسعى ويصلح، خاصة إذا أصلح بين زوج وزوجته أو بين يعني خصومة بين الناس، يذكرهم بأنهم إخوة في الله سبحانه وتعالى، إنما المؤمن إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فالإصلاح بين الناس هو من أجل وأعظم العبادات عند الله سبحانه وتعالى.
1: كيفية التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب؟
0: بلا شك أن التوكل على الله سبحانه وتعالى يقتضي أن نؤمن وأن نوقن بأن الله سبحانه وتعالى بيده الخير، وهو الذي ينفع وهو الذي يضر وهو الذي يوفق سبحانه وتعالى. فلذلك إن الله يحب المتوكل. المتوكل على الله سبحانه وتعالى هو الذي يأخذ بالأسباب ويتوجه إلى الله عز وجل بأن يوفقه في النتائج. فالإنسان يذهب إلى الطبيب ليتعالج، لكن يعلم أن هذا الدواء لا يشفي إلا بأمر الله،
1: سبب
0: سبب نعم، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى هو خالق الأسباب والمسببات، وهو الشافي، وهو الذي يوفق الإنسان في أي شيء من أعماله أو في أمر من أمور حياته. ولذلك الطالب إذا درس وتوكل على الله ينجح بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن يعلم أن نجاحه وتوفيقه بيد الله سبحانه وتعالى. فكل ما في هذا الكون لا يكون إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، لا يتحرك متحرك ولا يسكن متحرك ولا يسكن ساكن إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. فالتوكل هو الاعتماد على الله عز وجل بعد الأخذ بالأسباب. أما التواكل فهو الأخذ بالأسباب، أو التواكل هو عدم الأخذ بالأسباب وتركها، ويعني التعلق بالله سبحانه وتعالى، فهذا فيه خلل. لذلك سيدنا عمر رضي الله عنه جاء إلى جماعة في المسجد فقال لهم ماذا تفعلون؟ قالوا يعني نعبد الله. فقال ما وكيف من أين تأكلون؟ قالوا يطعمون الله. قالوا كيف يطعمكم الله؟ قال يطعمكم كما يعني يطعمنا كما يطعم الطير. قالوا هل الطير تبقى في أوكارها؟ هل الطير تبقى في أوكارها؟ ألم تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم تذهب خماصا وتروح بطانا؟ ثم ضربهم بالدرة وقال أنتم المتواكلون على الله ولستم المتوكلين على الله، إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. فهذا هو الأخذ بالأسباب.
1: جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، شكرا لكم يعني على هذا الإيجاز المختصر. هي فعلا تريد إلى حلقات، إذا أردنا في هذه المجموعة من المشاركات تريد حلقات إذا أردنا أن نتوقف عند يعني جزئياتها ومعانيها. شكرا لكم فضيلة الشيخ. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية 47 47 201 47 47 202، هاتفاء البرنامج. فتاة على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: يا أخي عندي سؤال فقهي لفضيلة الشيخ.
1: تفضل.
2: ما هو حكم الشرع من صدور العفو العام عن بعض النزلاء؟ لأنه هناك إحنا بنشوف على شبكات التواصل الاجتماعي في تأييد وفي معارضة لهذا الموضوع، ومتى يكون محمودا أو مذموما هذا العفو؟ بدنا يعني أن يجل لنا هذه المسألة فضيلة الشيخ يوسف أبو حسين، والله يجزيكم ألف خير يا شيخ.
1: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.

0: ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام، الله يعطيك العافية دكتور.
0: الله يسلمك ويعافيك.
1: في سؤال دكتور، أو هسه بالنسبة للطهارة، يعني تحديدا لما نقول عند الوضوء، يعني أجلكم الله، يعني طهارة السبيل.

0: يعطيك العافية دكتور، إن شاء الله خير.
1: الله يسلمك ويعافيك. سمعنا بس من خلال الهاتف.
0: نعم أسمعك دكتور.
1: تفضل.
0: دكتور لو سمحت استفسار بس إذا سمحت، وأنا من متابعين ومحبين قناتكم، قناة
1: الله
0: القرآن
1: يسلمك،
0: الكريم.
1: الله يسلمك.
0: الله يرضى عليك. لكن في ملاحظة بسيطة وإن شاء الله أنها تأخذ منكم التعليم
1: أبشر،
0: إن شاء الله.
1: تؤخذ بعين
0: أبشر
1: الاعتبار،
0: بالسعادة.
1: تفضل ملاحظتك.
0: الله يبارك فيك. بالنسبة لذكر الصلاة على النبي وذكر الله، يا حبذا يكون من دون إيقاعات ولا شيء، حتى يكون ذكر خاص لوجه الله تعالى، ما يكون فيه طبل ولا شيء، بس وهذه
1: شكرا،
0: ملاحظة.
1: شكرا على ملاحظتك ومشاركتك.
0: بارك
1: حياكم
0: الله
1: الله،
0: فيك، جزاك الله.
1: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يجزيكم خير على البرنامج يا شيخ.
1: الله يسلمك.
2: شيخ بعد إذنك عندي سؤال، حتى لما تكون تحضر على التليفون شيء معين يطلع لك ريل، يعني مرات يكون الريل تواصل لمرحلة غير أخلاقي، أنا كمشاهد شو ذنبي وما بقدر أتخطاه؟ جزاكم الله خير.
1: تسمع توجيه إن شاء الله من فضيلة الشيخ. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: بدي أشارك بالله إذا سمحت.
1: بكل سرور، تفضل مشاركتك.
3: دكتور محمود الله يعطيك العافية، محمد العبادي من جابرين معك.
1: حياك الله يا هلا.
3: دكتور بالنسبة عندك السؤال، إذا ممكن الشخص مرات بيدخل الحمام المسجد أو حمام عام بيكون التليفون معه بجيبته، يكون فيه آيات قرآنية وحديث، هل يعني جائز ذلك؟ سؤالي أم لا بس.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: شكرا يا سيدي،
1: حياك الله ومشكور على مشاركتك مجددا فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا.
4: حياكم
1: بكم
4: الله والمستمعين والمستمعات الكرام.
1: موضوع العفو العام،
4: نعم،
1: واللي يعني الأخ المشارك اللي يعلم،
4: نعم،
1: أنه حتى لما يكون في عفو عام في شروط، الموضوع ليس،
4: نعم،
1: هكذا على الإطلاق،
4: نعم،
1: هناك شروط وفي حالات معينة،
4: نعم.
1: تفضل.
4: الله سبحانه وتعالى قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم من عفا عن الناس وأعظم من عفا صلى الله عليه وسلم عمن أساء إليه، وكان أعظم عفو عند فتح مكة عندما قال ما ترون أني فاعل بكم، قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم، فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. وعفو سيدنا يوسف عن إخوته عليه السلام، قال لا تثريب عليكم اليوم. العفو هو من خلق الأنبياء وخلق الصالحين، ونحن في المملكة الأردنية الهاشمية إن كان هناك عفو فإن هذا العفو يكون وفق يعني نظام محدد يصدره جلالة الملك حفظه الله ورعاه، فهذه أخلاقه أخلاق النبوة وينحدر من هذه السلالة الطيبة الكريمة، ولذلك لا غرابة على أن يصدر العفو العام من جلالة الملك بين حين وحين، ولكن هناك بعض القضايا وبعض الحقوق لا تسقط حتى بالعفو، فحقوق الناس يعني من باب العدالة أن جلالة الملك يحافظ على حق الآخرين، لكن الحق العام هو الذي يكون فيه العفو، وهذا من صلاحيات ولي أمر المسلمين، وهذا يدل على أن هذه البلاد بلاد خير ورحمة، ونحن حقيقة في المملكة الأردنية الهاشمية نعيش في يعني ظل وفي كنف هذه القيادة الرحيمة الكريمة الحكيمة، ولذلك لا غرابة أن تجد أن هناك عفو عام.
1: نعم.
4: في في في في الحين في حين أن هناك من يعاني في بعض الدول من من من التعذيب والويلات، ونحن ولله الحمد نعيش في أمن وأمان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم هذه النعمة، نعمة الأمن والأمان على مملكتنا الحبيبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا.
1: إذن هو يعني
4: فهذه من أخلاق
1: الصالحين. نعم، ومختصر الحق العام،
4: وهي نعم مختصر الحق العام، وهي من حق ولي أمر المسلمين،
1: وفي شروط وفي حسب النظام، يعني
4: إلى النظام القضائي، وأيضا فيها بوادر خير، وأيضا فيها دوافع لأولئك الذين يعني خرجوا من السجون لأن يغيروا من سلوكهم فيصبحوا يعني عناصر إيجابية في المجتمع، منتجين يعني إيجابيين. فإذا مثلا عفي عن إنسان عليه دين ربما اشتغل وسد الدين الذي عليه، هناك من النساء من تطلق نتيجة السجون، نتيجة التقصير في النفقات وغير ذلك، فلذلك العفو يسهم إيجابيا في نهضة الوطن وبناء المجتمع بناء إن شاء الله إيجابيا متماسكا، فلذلك نحن مع هذا العفو الذي يرى جلالة الملك في

0: الوقت المناسب الذي هو أيضا يراه مناسبا، والله تعالى أعلم.
1: جزاكم الله خير. الأحكام من يعني السؤال، الأحكام المتعلقة بالطارة، كيفية رفع الحدث الأصغر؟
0: عندنا هو يتكلم عن الاستنجاء، يقول كيف يغسل الإنسان
1: نعم
0: يعني من قبل أو دبر. هناك عدة أشياء يعني يستطيع الإنسان أن يتطهر بها. الماء أفضل المطهرات، فإذا كان التطهر بالماء فيغسل من قبل ثم من دبر، لأن الماء سيزيل النجاسة. قال العلماء إذا كان يريد أن يزيل النجاسة بالحجر أو نحوها أو بكل جاف قالع، فعندئذ يبدأ من الدبر قبل القبل حتى لا يجف المخرج، فإذا جف النجاسة وجب غسلها. فلذلك تيسيرا على الناس، إنه من استعمل يعني الورق أو استعمل الحجر فيبدأ من بمسح الدبر ثم أيضا مسح القبل. الأمر الثاني أن هناك شرط ننبه الإخوة إليه، أنه لابد في إذا استعمل غير الماء لابد أن يكون فيه شروط ثلاثة المطهر، يعني إذا كان حجرا أو ورقا أو غير ذلك. حتى الورق المبلل هذا لا يصح، لا يتطهر به الإنسان، اللي هو الفاينل المبلل،
1: نعم
0: هذا يزيد النجاسة ويوسعها حقيقة. لذلك قال لابد أن يكون جاف طاهر قالع للنجاسة. يعني كيف يعني جاف؟ جاف يعني ليس مبلولا، الحجر يكون جاف، الفاين يكون جاف، قالع للنجاسة، طاهر بحد ذاته، لا يكون فيه تعلق به نجاسة، وألا يكون مما يؤذي. ما يجوز والله واحد يقول أنا والله بدي بالزجاج مثلا أستنجي، لا
1: نعم
0: بد أن يكون يعني أمرا متاحا، ويستطيع الإنسان أن يزيل النجاسة أو يخفف منها، فعندئذ يكون قد تطهر. إذا اجتمع يعني إذا أراد الإنسان بعد الغسل أن يجفف المكان، فهذا ليس له علاقة بالطهارة، فقد طهر بمجرد أنه غسل يعني المخرج سواء من قبل أو دبر. لكن هذا الذي يتكلم عنه الأخ أنه يجفف هذا من باب زيادة في النظافة والحرص على الطهارة،
1: جزاكم
0: لكن
1: الله خير.
0: يجزئه الماء والله تعالى.
1: جزاكم الله خير. الأخ المستفتي يكون يعني مسألة الإكراه على متابعة أو مشاهدة مقاطع مخلة
0: نعم
1: من خلال الهاتف.
0: الإنسان أولا عليه أن يختار ما هي المقاطع وما هي القنوات التي يعني يرغب في الاستماع إليها، أن تكون ذات فائدة سواء كانت دينية أو اجتماعية أو تربوية. إذا كان هناك قد حصل أنه تعرض لمقطع مخل، يعني يقلب عن هذا المقطع، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بتقوى وبغض البصر. فالإنسان إذا رأى من هذا فلا يعني فلا حرج ان يعني يبتعد عن هذا المقطع، ويبحث عن يعني القنوات اللي خلينا نقول مأمونة اخلاقيا. فاذا اراد مثلا حكم شرعي يعني يعود يستطيع ان يعود الى دائرة الافتاء العام او موقع على دائرة الافتاء العام. اذا كان امور تربوية في هناك يعني مواقع تربوية تابعة لوزارة التربية والتعليم والثقافة وكذا، فبالتالي تخلو من مثل هذه المقاطع المخلة والله تعالى اعلم.
1: السؤال الأخير، الأخ محمد العبادي قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، وضع برامج القرآن الكريم داخل الهاتف والسنة النبوية والأحاديث النبوية الشريفة، الآن دخول دورات المياه،
0: من أراد أن يدخل إلى قضاء الحاجة وكان على يعني على تليفونه أو على هاتفه نغمة قرآنية، فالأصل أن يضع هذا التليفون صامت أو يغلق هذا التليفون عند دخوله الحمام، احتراما وإجلالا وتعظيما لكلام الله سبحانه وتعالى. ولا ينبغي له أن يدخل ويصبح هناك القرآن يعني الهاتف يعني يقرأ القرآن عند الاتصال ونحو ذلك. فالأصل أنه
1: هذا إذا كان بالنسبة للنغمة،
0: نعم،
1: نغمة الرنين، لكن لا برامج،
0: البرامج
1: داخل
0: عندما
1: داخل الهاتف
0: عندما يغلق الهاتف هو الآن ليس فيه،
1: ليس قرآن،
0: ليس قرآنا. متى إحنا نقول حتى التليفون انت ممكن تستعمله بغير وضوء، لكن اذا فتحت على تطبيق القران الكريم اصبح هذا التليفون ايش صفحات وصفحات مصحف، فلا بد من الوضوء. لكن الان لو لم نفتح هذا التطبيق هو هاتف للاتصالات وللتواصل بين الناس، وبالتالي لا حرج في ذلك. لكن اذا كان هناك نغمه لا بد ان نخفض الصوت او ان نجعل هذا التليفون صامت او نغلق هذا الهاتف عند الدخول الحمام حتى لا نصاب بالحرج، يعني يقرأ القرآن داخل الحمام والله تعالى.
1: جزاكم الله خير.
0: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
1: جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. نعود الآن إخوتي الكرام إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: سيدي العزيز الله يديكم خير.
1: الله يسلمك.
2: قناتكم مش هذا البرنامج وبرامج إذاعتنا الكريمة يبث العقيدة داخل شبابنا وداخل أمتنا. جزاك الله خير وضيفك الكريم.
1: حياك الله.
2: يا سيدي العزيز، دائما يقول التغذية الراجعة كويسة لتجويد المادة.
1: نعم.
2: أنا والله عندي ملحوظتين.
1: تفضل.
2: الملحوظة الأولى، يوم الجمعة هو يوم عظيم عند الله.
1: نعم.
2: ويجب أنه يعني أخواننا الكرام يخصصوا فترة طويلة لقراءة القرآن، يعني الساعة 12 بالضبط يبدو عندك طبل وابتهالات. يعني الآن قبل، احنا كنا نتذكر قبل كانت خطبة الشيخ أو الدرس للشيخ ساعة.
1: نعم.
2: خلوا الابتهالات هذه على 11 ونص أو على 11، وخلوهم 12 ورا قرآن، حتى نحط على على على مكبراتنا بالمساجدنا قرآن، يسمع الناس قرآن، يعرفوا اليوم أنه يصحوا الجمعة، يجوا على الجمعة. هذا الملحوظة الأولى. الملحوظة الثانية تحملوني فيها، يعني واحد عنده غيرة، يعني أنا أحيانا أسمع في بعض الناس يجوا يقول والآن نستمع إلى فضيلة الشيخ لدعاء بعد المغرب، بعد أذان المغرب. طيب انتم الشيخ اللي تجيبوه هذا ما يعرف يقرا عربي، ما يعرف يحكي عربي حتى لو كان من مكان.
1: اخي الكريم لو سمحت، يعني ما انا لا اعلم ما هذا الاسلوب، هذا فضيله الشيخ كبير الواعظين في المملكه الاردنيه، لو سمحت كبير الواعظين في المملكه يا اخي الكريم، كبير الواعظين في المملكه الاردنيه الهاشميه، يحفظ كتاب الله الكريم، يجيد اللغه العربيه، كيف تحكي ما يعني لا اعلم، يعني ما هذا الاسلوب؟ فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: تفضل أخي الكريم.
3: الله يكرمك شيخنا، بدي أسأل المفتي إذا تكرمت سؤال عن موضوع شراء الأسهم، إذا تكرمت، في شركات، في البورصة، في برا الأردن، يعني شركات بتكون مرات شركات أدوية أو شركات طاقة أو إيش زي هيك، هل هذا يعني جائز لتكرم شيخنا؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: بارك الله فيك.
1: حياكم الله.
3: الله يكرمك.
1: فتاوى على الهوى. السلام عليكم.

0: 47 47 201 و47 47 202 هاتفا البرنامج.
1: الو،
0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: هاي دكتور محمود.
0: الله يسلمك. سامعينك،
1: والله
0: تفضل. تفضل.
1: بعض الناس بتجده يصلي ويصوم ويقرأ القرآن ويأتي بعمره وحج أحيانا، لكنه إذا غضب ليدفع الأسباب يبدأ بالسب والشتم والكلام الفاحش والعياذ بالله.
0: تسمع توجيه إن شاء الله من
1: والعياذ بالله سيدي.
0: تسمع توجيه إن شاء الله من
1: جزاك
0: فضيلة
1: الله خير.
0: الشيخ، حياكم الله. إذا معنا اتصال أخير نأخذ الاتصال الأخير.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: بدي في موضوع تهتم لي فيه شغلتين فيه، الله يرضى عليك.
0: تفضل.
2: الأولى، صلينا مع الإمام المغرب، في الركعة الثانية بدل بعد التسبيحة الإمام سلم في الركعة الثانية.
0: نعم.
2: حكوله الإخوان سبحان الله سبحان الله، بعدين إجا سجد وقام للركعة الثالثة. الآن اللي بدي إياه لو سمحت، شو الوضع بالنسبة للإمام وشو بتعلق عليه، وبعدين إحنا كمصلين وراه بعد سلم، لو سمحت وضح لي الموضوع.
0: هو سلم بالتشهد الأوسط أو التشهد الأول؟
2: سلم بعد التشهيد الأوسط بعد الركعتين.
0: نعم.
2: سلم
0: ذكر
2: بعد آخر التشهيد.
0: ذكر
2: التشهد.
0: ماذا فعل بعد التذكير؟
2: ركع سجود السهو، بعدين قام وجاب الركعة الثالثة وسلم.
0: هي صلاة المغرب ثلاثية.
2: في صلاة المغرب.
0: نعم حبيب. نعم.
2: فبدي توضح لي شو بالنسبة الوضع صار بالنسبة للإمام وللصلاة وبالنسبة إن إحنا كمصلين وراء.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: شكرا لكم، الله يرضى عليك.
0: حياكم الله. فضيلة الشيخ، يعني مجددا أهلا ومرحبا بكم.
3: حياكم الله.
0: دائما نحن نوجه الإخوة برنامج

0: فتاوى على الهوى برنامج فقهي.
1: نعم.
0: نحن نستقبل الأسئلة الفقهية فقط.
1: نعم.
0: لتعم الفائدة ولوقت البرنامج ولضيق
1: نعم.
0: وقت البرنامج نأخذ أسئلة فقهية. سؤال الأخ الكريم ومشاركة الأخ الكريم بغض النظر لا علاقة لها بالفقه.
1: نعم.
0: هذا واحد. ثاني الموضوع التهجم. التهجم على أولياء الله، على عباد الله الصالحين.
1: الله سبحانه وتعالى قال من يعني في الحديث القدسي من عدى لي وليا فقد أذنت بحرب. والله عز وجل قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالأصل أن يعني نتأدب مع علمائنا ومع
0: مشايخنا وأساتذتنا
1: ومع أئمة الزهد والورع والتقوى حقيقة، وننزل الناس منازلهم. ولذلك الأصل أن نتعامل مع هؤلاء بكل احترام وتقدير. الأصل.
0: نعم. شراء الأسهم فضيلة الشيخ.
1: الأسهم سيدي على ثلاثة أقسام. القسم الأول شركات مباحة، وهي الشركات التي تشتغل بالاستثمار المباح كالصناعة والزراعة والتجارة ولا تتعامل بالحرام، يعني لا تضع مثلا أموالها في بنوك ربوية لتجني منها الفوائد الربوية. فهذا النوع من الشركات يجوز شراء الأسهم منها، ويجوز التعامل بأسهمها مضاربة واستثمارا. القسم الثاني شركات محرمة، وهي الشركات التي تشتغل بالأعمال المحرمة كالبنوك الربوية وشركات التأمين التجاري وشركات بيع المحرمات من خمر وخنزير ودخان وغيرها. فهذا نوع من الشركات يحرم المساهمة فيها وشراء أسهمها كما فصلت بذلك دائرة الإفتاء العام، ويحرم المضاربة كذلك فيها مثل هذه الشركات. النوع الثالث شركات مختلطة، يعني هي شركات أصل عملها مباح لكن كالصناعة والتجارة، لكن أحيانا تتعامل بالحرام في بعض أنشطتها، كأن تقترض بالربا من البنوك الربوية وتودع أموالها لتحصل على فوائد ربوية. فهنا الفقهاء المعاصرون قالوا نفتي به ونراه، يعني هذا الرأي، أنه إن كان التعامل بالربا مقررا في نظام الشركة الأساسي فهذه الشركة تحرم المساهمة فيها ابتداء، لأن السهم عبارة عن صك قابل للتداول فيما حرم الله سبحانه وتعالى. أما إذا كانت تعامل بالربا بسبب سوء تصرف المدير، يعني من يدير هذه الأسهم أو أحد الموظفين، أو لأن بعض الأنظمة والقوانين تفرض على هذه الشركة وضع مالها في البنوك الربوية، فهذا لا يحرم تداول أسهمها، لكن يخرج من أرباحها ما يعادل قيمة الربا، والله تعالى أعلم.
0: جزاكم الله خير. موضوع ضبط اللسان فضيلة الشيخ.
1: نعم.
0: يعني لخص ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم المفلس.
1: نعم.
0: المفلس من يأتي تدرون.
1: نعم.
0: من المفلس.
1: نعم. هذا حديث عظيم.
0: نعم.
1: لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس منا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة
0: بعبادات
1: وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فحطت عليه ثم حطت في النار. وهذا حديث المفلس ترى حديث مخيف جدا، وحديث يعني مرعب للإنسان الذي يعني يعبد الله، فكيف بمن يعني يترك عبادة الله سبحانه. فبالتالي لابد إخواننا وأخواتنا لابد أن تنعكس آثار العبادة على سلوكنا وجوارحنا، لابد أن تظهر الصلاة في سلوكنا، أن نقيم الصلاة في تصرفاتنا وأقوالنا وأفعالنا وأخلاقنا. لابد إذا كنا نصوم أن كذلك نكف ألسنتنا وأعيننا عن الحرام وأيدينا وفروجنا عن الزنا وأعيننا عن الخيانة. لابد أن نحفظ هذه الجوارح عندما نكون قد يعني صلينا صلاة صحيحة وصمنا صياما صحيحا وحججنا إلى بيت الله حجا صحيحا واعتمرنا عمرة صحيحة. فلا بد أن تنعكس هذه العبادات في سلوكنا فتثمر أخلاقا وتثمر تقوى لله سبحانه وتعالى. ولذلك لما جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما أثقل ما يكون في ميزان العبد يوم القيامة؟ قال تقوى الله وحسن الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أقربكم مني مجلسا يوم القيامة وأحبكم إلي أحسنكم أخلاقا. وقال عليه الصلاة والسلام إن العبد لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فما أحوجنا إلى أن نتخلق بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الناس وأكمل الناس خلقا وخلقا، وأمة محمد عليه السلام يجب أن تتحلى بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نبتعد عن الصفات الذميمة وأن نتحلى بالصفات الحميدة، وأن نصبح يعني حقيقة دعاة خير وأخلاق، نتحمل نعفو نصفح نصدق نكون أمناء، لا نتجرأ ولا نتخطى حدود الله عز وجل، لأن هذا ظلم للنفس، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه.
0: جزاكم الله خير. الإمام سلم بعد الثانية في صلاة المغرب ذكر سجد للسهو.
1: الأصل لا يسجد للسهو،

0: أن يقوم يأتي بالركعة الثالثة، وبعد أن يأتي بالركن اللي هو الركعة الثالثة يسجد للسهو قبل السلام طبعا ندبا، فلو جاء بالركعة ولم يسجد للسهو صلاة صحيحة. لكن
1: سنة
0: الآن
1: سجود السهو سنة.
0: نعم سنة، لكن هو الآن ماذا فعل؟ هو أتى بسجدة ظنا منه أنه أتى بسجدة واحدة فلما ذكره. فالأصل أن المأموم لا يتبع الإمام في الزيادة بالصلاة حتى لا تبطل صلاته، فبالتالي يبقى جالسا، فإذا قام الإمام قام معه. فمن علم أن هذه السجدة زائدة وسجد مع الإمام بعد السلام من الركعتين، ها هنا تبطل صلاته. لكن من بقي ولم يعني يسجد وبقي ينتظر الإمام حتى يأتي بالركعة الثالثة فصلاته صحيحة، والإمام في كلا الحالتين صلاة صحيحة لأنه غلب على ظنه أنها سجدة واحدة فأتى بالسجدة الثانية، والله تعالى أعلم. لكن إذا كان قد أتى بسجود السهو قبل أن يأتي بالركعة فهنا خلل في صلاة الإمام والمأموم، والله تعالى أعلم.
1: جزاكم الله خير فضيلتك. نعود فيما تبقى من وقت أخوتي الكرام إلى الاتصالات الهاتفية 47 47 201 و 47 47 202 هاتفاء البرنامج. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يعطيك العافية سيدي.
1: الله يسلمك ويعافيك.
2: الله يخليك يا رب. لو سمحت أسأل، أنا صار لي 7 سنوات متخرج من الجامعة وتخصصي كان محاسبة، فبشركات ما لقيت وظيفة، فصحل لي شغل في بنك.
1: نعم. طبيعة العمل في البنك؟
2: بالمحاسبة.
1: طيب.
2: خدمة عملاء.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: إن شاء الله، شكرا.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: معك محمد العتوم.
1: حياك الله أخ محمد.
3: سيدي عندي سؤالين.
1: السؤال الأول.
3: السؤال الأول، واحد اشترى سيارة عن طريق بنك الائتمان.
1: نعم.
3: أيوة، السيارة حقها 7. قال للبنك أنا حقها 9. يظل معاه مثلا 2000 أو 3000، قال بشان يطوبها ويصل إذا بتصلحها يصلح منها، يعني يضيفن عليها.
1: الائتمان العسكري؟
3: آه. ايوه، حلال ولا حرام زي هيك؟
1: السؤال الثاني.
3: 9 وحقه 7.
1: السؤال الثاني.
3: السؤال الثاني، واحد يتجوز واحدة وطلقها وتعدت المدة غير سنة تتجوز جوز آخر، رجعها، رد بعد سنة طلقها، تعدت المدة صرت تتجوز كمان أخرى واحد وترجع له، يعني مرتين طلقها، أول مرة تعدت المدة يعني تجوزت واحد ثاني ورجعت له، بعد سنة رد صار شكلات وطلقها. أيوة، تحدث المدة القانونية الشرعية ورد إيش، حاول بده يرجعها، بصير تتجوز كمان أخرى واحد وترجع له.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: شكرا، بارك الله فيكم.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية شيخنا.
1: الله يسلمك ويعافيك.
4: الله يرضى عليك. والله أنا عندي ملاحظة وحابة إنه على الهواء أساس الكل يسمع.
1: تفضل.
4: بالعطلة الصيفية بنحط أولادنا بالنوادي الصيفية بالمساجد يحفظوا القرآن.
1: نعم.
4: فالشيخ اللي مسؤول عن تعليمهم، يعني لما بيحكي للولد فاشل وبيحكي له كلمات يعني ما بتليق إنه تطلع من شيخ، فهلأ الولد بقولك أنا مستحيل إني أرجع المسجد أحفظ، من معاملة الشيخ هذا اللي بتعامل مع هالأطفال الصغار، يعني كل عمرهم 7 سنين 8 سنين، يعني ما بعرف، يعني إنه أنا والله حابة هالمعلومة توصل لكل اللي بيكون مسؤول يعلم أطفال قرآن في المسجد.
1: طيب، تسمعي توجيه يعني، وهذا لا يعمم، يعني ممكن هاي حالة فردية.
4: بس إنه الولد لما يقول مستحيل أرجع على المسجد، مش هذا بيكون في إنه إثم على هذا الشخص إنه أنت يعني ما حببته.
1: نعم، شكرا لمشاركتكم ولاحظتك. تسمعي توجيه إن شاء الله من فضيلة الشيخ. حياكم الله. عفاكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: لو سمحت دكتور، عندي سؤال.
1: تفضلي سؤالك.
5: هل يجوز قراءة القرآن من الموبايل بدون وضوء؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله. حياكم الله. إذا في اتصال أخير نأخذ الاتصال الأخير. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
6: عليكم السلام، يعطيكم ألف عافية.
1: الله يسلمك ويعافيك.
6: الله يجزيكم الخير. في عندي سؤال لو سمحت.
1: تفضل سؤالك.

0: سؤالي سيد العزيز، ما حكم استخدام مواد دعائية من البنوك الربوية زي قلم، محفظة، دفتر أجندة، علما أني مش متعامل مع البنك الربوي، لكن أخذت هدية من شخص أوريدي أخذها من البنك؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
0: جزاك الله خير.
1: حياكم الله. معنا اتصال أخير، نأخذ الاتصال الأخير. ألو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم، يعطيك العافية.
1: عفاك الله،
2: أغلبك بس بدي أسأل سؤال.
1: تفضل سؤالك.
2: أنا بشتغل ببنك مندوب مشتريات.
1: نعم.
2: البنك أضربه، فأنا بيطلع علي حرام.
1: مندوب مشتريات.
2: مندوب مشتريات.
1: طيب، تسمعنا بس من خلال الهاتف، تسمع الإجابة إن شاء الله. حياكم الله.
2: حاضر حاضر، يعطيك
1: حياك الله.
2: شكرا لك شيخ.
1: الله يسلمك، حياك الله. الأخ الكريم المستفتي محاسب في بنك تجاري.
3: نعم. نعم. المحاسب من صميم عمله أنه يقوم بالعملية الربوية، والله سبحانه وتعالى قال: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. فإذا كان هذا المصرف تجاريا يعني ربويا، فيحرم العمل فيه كمحاسب، لأنه هو الذي يقوم بعملية يعني الإيداع والصرف وكذلك يعني التسهيلات المالية، فبالتالي يحرم الإعانة على الربا.
1: ومن ترك شيئا لله
3: عوض الله خيرا. فنوجهه أنه يبحث عن عمل حلال إن شاء الله، ومن ترك شيئا لعوض الله خيرا منه.
1: مندوب مشتريات،
3: مندوب المشتريات تجاري. إذا كان يشتري مشتريات، بمعنى يعني يشتري طعام وشراب للموظفين أو أقلام أو يعني أمور عادية بعيدة عن العملية الربوية، يعني مثل واحد يوزع أقلام وبيع أقلام وبيع دفاتر، فالحرمة على من استعمل، لكن هو مندوب مبيعات. إلا إذا كان المقصود به مندوب مبيعات أنه تسهيلات للشركة أو للبنك الربوي، الشركة الربوية أو البنك الربوي، فهنا يدخل في صميم عمل الربا، فهو حسب يعني طبيعة عمله. إن كان يعني يبيع مواد مباحة لأشخاص أو للبنك، يعني أنا بيع أقلام سواء لبنك تجاري أو لبنك إسلامي، فأنا بيع هذه الأقلام أو أبيع القرطاسية، فهذا والله تعالى لا إثم عليه. لكن إذا كان هو من يقوم ب يعني خدمة هذه المعاملات يعني مباشرة، يعني يباشر عمل الربا ويسهم فيه، فلا شك
1: هو مندوب مشتريات. يعني
3: إذا كان خارج
1: يذهب يشتري،
3: إذا كان يشتري أشياء واحتياجات خارجية ما لها علاقة في العملية الربوية، ما لها علاقة في العمل، ف يعني بتكون عمله حلال. وإذا كان له علاقة بالعمل الربوي فهو حسب حال يعني هذا الموظف والله تعالى.
1: استخدام حكم استخدام المواد أو الأدوات الدعائية للبنوك التجارية كلها تتعلق بالبنوك التجارية،
3: هو شوف
1: كأقلام أو دفاتر،
3: هو الآن إنسان واحد يعني جاب لي أنا من غير ما أتعامل مع بنك تجاري، جاب لي قلم من بنك أو من كذا، فمن الورع أني أنا ما أتعامل بمثل هذه الأمور ولا أخذها. لكن لو استعملها طالما أنه لم يطلبها ولم يتعامل مع البنك ولا يظهرها كدعاية إعلامية للبنك، يعني ما يظهرها، يعني ليس المقصود منها الترويج للبنك، إذا كان بهذا الشكل يعني استعمل القلم استعمالا شخصيا ما في مشكلة. أما والله يعني يحط واجهه على شيء معين أو على طاولة أو على كرسي ودعاية لبنك تجاري أو شركة تأمين تجارية، فهذا يعني يدعو الناس إلى التعامل بالربا، يعني فالأصل أن لا يتعامل
1: ترويج
3: وأن لا يروج وأن لا يقبل مثل هذه الدعاية.
1: جزاكم الله خير. صندوق الائتمان العسكري طبعا في تحايل بالموضوع،
3: هو
1: ثمن السيارة 8 وتسجل 9 حتى يأخذ الزيادة.
3: نعم. متى تكون المرابحة حلال؟ تكون المرابحة حلال إذا أنا قلت للبنك الإسلامي أو لأي مصرف إسلامي أن هذه السيارة ثمنها 7000 حقيقة، هي 7000، فاشتراها البنك ب7 وباعني، بعد أن تملك البنك باعني إياها بأقساط بنسبة مرابحة.
1: نعم.
3: لكن أن أزيد على الثمن الأصلي بحيث أني أنا أخذ 2000 دينار زيادة، فهذا ربا وقع في 2000، يعني تعامل بحد 7000 بالحلال ثم خلط الحلال بالحرام.
1: نعم.
3: وهنا
1: تحايل اتفق مع صاحب السيارة،
3: هذا حرام قطعا حرام، وليس هناك حجة له أن يتعامل مثل هذه المعاملة.
1: صاحب السيارة يأخذ شيك ب9000 ويرد له 2000،
3: حرام، يعني هو أخذ الربا، يعني تعامل بالربا. قالوا دخل الحرام على الحلال ليكثر فدخل الحرام على الحلال فبعثره. الأصل ألا يعني يقبل أن يزيد البنك ولو يعني قرش واحد في ثمن السيارة حتى يكون إن شاء الله البنك اشتراها حقيقة بسعرها الحقيقي دون تحايل وباعها أيضا بسعر واضح بين بنسبة مرابحة واضحة بين البنك والمشتري الجديد. هذا الأصل. فالزيادة الأولى التي تقع بين يعني المشتري ومن دل البنك على الشراء لأنه ما اشترى منه فهذا حقيقة تحايل وفيه ربا، ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية.
1: مسائل الطلاق مراجعة دائرة الإفتاء.
3: مسائل الطلاق حقيقة لا يفتى بها إلا عن طريق مكاتب الإفتاء المنتشرة في المملكة الأردنية الهاشمية، ومن عنده استفسار يتعلق بالطلاق البائن أو الطلاق الرجعي فليرجع إلى دائرة الإفتاء العام أو إلى مكاتب الإفتاء العام المنتشرة في الألوية والمحافظات، وسيجد إن شاء الله ما يريد من إجابة على سؤاله.
1: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
3: نعم.
1: يعني المعاملة باللين يعني هي ممكن تكون حالة فردية أو غير مقصودة،
3: يعني حقيقة
1: نرغب كيف يعني نرغب الأبناء والأطفال في كتاب الله وحفظ. نعم. كتاب الله وفي حفظ سنة النبي صلى الله.
3: نعم.
1: عليه وسلم.
3: هذه النوادي الصيفية حقيقة يعني من مما يعني ينبغي أن يعني نجعل أولادنا دائما حقيقة مسجلين في مثل هذه النوادي الصيفية، لأنهم يشتغلون بأعظم كتاب، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم عبادة أمتي القرآن الكريم، أعظم عبادة تلاوة القرآن أعظم عبادة، ويقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ ورقة فتكون منزلته عند آخر آية قرأها. فلذلك يجب على المربي الفاضل المعلم أن يتعامل مع هؤلاء القادمين للتعلم تعلم القرآن بلطف، وأن يعاملهم بالرحمة، ويعتبر أبا معلما. وحقيقة أن الذي يعلم القرآن له أجر عظيم على صبره على هؤلاء الناشئة وعلى هؤلاء الأولاد، وأن يخاطبهم يعني خطابا يرغبهم لا ينفرهم. يعني الأصل أنك أنت تكون جذاب تجذب قلوب هؤلاء الأطفال وهؤلاء يعني الصغار حتى يحبوا القرآن الكريم. فهنيئا لمن يرغب الناس بكتاب الله سبحانه وتعالى والإقبال على تلاوته وتدبره وحفظه. فهذا من أفضل وأجل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. وحقيقة أن شهادة يعني لله تعالى أن كثير جدا من معلمي القرآن يلتزمون بأخلاق الإسلام حقيقة، وهم مربون فاضلون يعني لهم يعني بصمة حقيقة طيبة في مجتمعاتنا، والحمد لله يعني
1: مأجورون ولهم الأجر إن شاء الله والثواب.
3: وأحيانا يعني أحيانا بعض الأشياء يعني بعض المعلمين من شدة يعني
1: حرصه
3: على قد يخرج منه كلمة أحيانا بالخطأ أو كذا، فهذا إحنا كآباء وأمهات نرغب أبنائنا ونقول لا يا هذا المعلم هو والد وهو مربي، فلا بد أن نتحمل هذا المربي وهذا الفاضل ولو أخطأ قليلا يعني مع أبنائنا ولا مع بناتنا، لأنه هذا يعني لا ننسى الجوانب الإيجابية الأخرى أنه يعني أشغل أولادنا بخير شيء وهو تلاوة وحفظ القرآن الكريم. فبالتالي نتحمل بعضنا، وأيضا نوجه تحية من هذه الإذاعة الكريمة لإخواننا الذين يعلمون القرآن الكريم، فنقول لهم هنيئا لكم هذه الرسالة التي تؤدونها في حين أن الناس ينشغلون بأمور أخرى، أنتم تنشغلون وتشغلون أبناءنا وبناتنا بالقرآن الكريم.
1: هنيئا لكم وجزاكم
3: الله
1: عين عنا خير الجزاء، بارك الله في أوقاتهم وأعمارهم.
3: يعني حتى إذا عصب الشيخ مرة يعني لا يعني أنه يعني هذا الشيخ مثلا فض ولا لا، والله يعني
1: هو من حرصه
3: أحيانا من شدة الحرص، وأحيانا يكون عدد كبير يعني بالمسجد 20-30 طالب بده يدرسهم كلهم حريص أنهم كلهم يحفظوا، فشاف واحد أنه يعني كأنه لا مبالي فقال هذه الكلمة بعفوية، فنتحمله يعني لوجه الله سبحانه وتعالى، ونودي ابننا ثاني يوم ونسلم على الشيخ ونقول له بارك الله فيك والولد يحب درسك وكذا، ونرغب أبنائنا في جلسات
1: فضيلتك.
3: ونذكرهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدر إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير نختم بهذا اللقاء، قراءة القرآن دون وضوء من الهاتف.
3: الهاتف عندما يفتح على تطبيق القرآن الكريم يعامل معاملة المصحف، فلا بد من الوضوء، لا يمسه إلا المطهرون، فلا بد من الوضوء عند مس القرآن الكريم أو الموبايل المفتوح على تطبيق القرآن الكريم، وهذا من تعظيم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
1: جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. إخوة الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء.

0: باسمكم جميعا أتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان لضيفنا الكريم فضيلة الشيخ يوسف أبو حسين مفتي محافظة مادبة. شكرا لكم،
1: العفو يا سيدي، الله يبارك فيك،
0: حياكم الله ونفع بكم. أيضا أشكر زملائي سعد الدبوبي، حسن حماد من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، أماني الكعابنة رفقتنا في الإعداد. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع يستودعكم الله، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين، بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
3: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
4: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة

0: واحدة تكفي لتعرف الفرق.
1: يا زلمة شغل هالمكيف. لا يا زلمة الجو حلو مش محتاج.
2: حلو مين يا زلمة؟ انت مش شايف شكلك؟
1: لاني جاي من الجيم.
2: اي جيم يا زلمة؟ مبينه.
1: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
2: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصادية، A3 بلس، وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
1: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
2: خليك صح واختار صح، وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
0: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-539. حقائب فيرتكس وبراود من العلبي للحقائب.
3: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
4: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
5: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
6: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية. هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين. أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية التزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق، وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
7: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة، رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ، فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 6-510-40-80. حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم

0: بأهل الخير ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني. تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079 13 69 192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا: الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هات فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. زمن هات فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-600-66.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: أهلا وسهلا في

0: لكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
1: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواعها بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
0: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
1: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. بسم الله.

في رحمته، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير.

فضله والكافرون لهم عذاب شديد.

0: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع برنامج من دور القرآن الكريم مع الدكتور علي المناصير.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير ومحبة، وحياكم الله عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان وعبر شاشة قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي في هذا اللقاء الجديد من برنامج من دور القرآن الكريم، والذي يسرني في بدايته أن أرحب بفضيلة الشيخ أحمد محمد شريف المشرف على دار القرآن الكريم في مسجد أبو غزالة في منطقة جبل المنارة والتابعة لمديرية أوقاف عمان الأولى، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ،
2: حياكم الله
1: وحياكم الله. كما أرحب بصحبه الكرام من الطلبة الدارسين في هذه الدار من أهل الله وخاصته، الطالب محمد علاء عبد الحافظ، الطالب سند صدام الرواشدة، الطالب صهيب أحمد حجة، والطالب أحمد عمر البيك، فأهلا ومرحبا بكم جميعا وحياكم الله. خير ما نستهل به لقاءنا هذا مستمعي ومتابعي الكرام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الخير

0: سورة الفاتحة، نقرأ سورة الفاتحة قراءة جماعية بنية التوفيق لهذه الأمة وبنية التوفيق لقيادتنا الهاشمية المباركة راعية العلم والعلماء وخادمة المصحف الشريف وحامية حمى الإسلام في هذا البلد المبارك. تفضل، بارك الله فيكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

0: آمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، وإن على ذلك من الشاهدين. فضيلة الشيخ أحمد بارك الله فيك، حبذا لو عرفتنا بدار القرآن الكريم في مسجد أبو غزالة والواقعة ضمن منطقة جبل المنارة والتابعة لمديرية أوقاف عمان الأولى، والدور الذي تطلع به هذه الدار في خدمة كتاب الله عز وجل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، جعل كتابه تبيانا وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في محكم كتابه العظيم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله القائل فيما ورد عنه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما عن دار القرآن الكريم في مسجد أبو غزالة، فتم افتتاح هذه الدار المباركة بإذن الله سبحانه وتعالى عام 2009 11/2009، وكانت هذه الدار الوحيدة في المنطقة التي تم افتتاح فيها هذه الدار، وكنت الوحيد في هذه المنطقة التي يعني أدرس فيها مستويات التلاوة والتجويد الأول والثاني والثالث. وقد بدأنا مع الطلبة الصغار من أعمار الصف الخامس والسادس والسابع، وكان الإقبال بفضل الله سبحانه وتعالى فوق التواضع كون هذه الدار الوحيدة الموجودة في هذه المنطقة وفي هذا المسجد المبارك. وتم البداية مع هؤلاء الطلبة افتتاح هذه الدورة، دورة المستوى الأول، وبعد ذلك بعد سنة تم يعني توسعة هذه الدار وتطوير التدريس فيها حتى يعني شملت المجتمع المحلي بفضل الله سبحانه وتعالى. وخلال يعني هذه السنوات تم تخريج يعني عدد كبير من الطلبة، منهم المستوى الثاني والثالث، منهم أصبح الآن يعني جامعيا، ومنهم من سافر خارج البلاد. وفي هذا الوقت بفضل الله سبحانه وتعالى عندي حلقتين للمجتمع المحلي، حلقة الأولى في المستوى الأول والحلقة الثانية بفضل الله سبحانه وتعالى في المستوى الثاني، وقد قاربنا بفضل الله تعالى على الانتهاء منها بإذن الله عز وجل. وعندي ثلاث حلقات في الدار للطلبة، طلبة المدارس، منهم المستوى الأول ومنهم المستوى الثاني، والآن قاربنا الانتهاء من المستوى الثالث. وعندي حلقة أخرى بفضل الله سبحانه وتعالى وسميناها حلقة البراعم، وعددهم 15 طالب، صف أول وصف ثاني وثالث، ولله الحمد بعض الطلبة قد ختموا جزء عما بفضل الله سبحانه وتعالى، والآن سوف نبدأ معهم بإذن الله تعالى بالمستوى الأول. وهناك أيضا حلقة أخرى مستوى أول أيضا الطلبة الصف الخامس والسادس، وقد قاربنا على الانتهاء منها بإذن الله سبحانه وتعالى، ومنهم الآن من أصبح يعني حفظ خمس أجزاء من القرآن الكريم. وعندي طبعا طلبة هنا منهم محمد علاء الآن يشارك في المسابقة الهاشمية حاليا، وقد تأهل بفضل الله تعالى إلى التصفية الثالثة والنهائية، والتي سوف تكون بعد أسبوعين بإذن الله سبحانه وتعالى. شارك ب15 جزء وهو يحفظ القرآن الكريم كاملا بفضل الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين. ونحن في طريقنا في هذا الدرب القرآني العظيم حتى يعني يختم الطلبة القرآن الكريم كاملا والإجازة. والآن أيضا عندي حلقة في الإجازة القرآنية برواية حفص عن عاصم، عددهم 15 طالب، كل طالب يقرأ كل أسبوع يعني نصف صفحة، عفوا 30 دقيقة، يعني يختم فيها 7 أو 8 صفحات حسب قراءته وتجويده وإتقانه للقرآن العظيم، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى.
0: نعم، وفقكم الله تبارك وتعالى وسدد على طريق الخير خطاكم فضيلة الشيخ. الطالب محمد علاء عبد الحافظ، أنت تحفظ كتاب الله عز وجل كاملا كما ذكر فضيلته قبل قليل.
2: الحمد لله. نعم.
0: حصلت على المستوى الأول والثاني أم في طور الاستعداد؟
2: حصلت على الأول والثاني وفي طريق أني أخذ أحصل المستوى الثالث إن شاء الله.
0: إن شاء الله. كم تبلغ من العمر بالمناسبة؟
2: داخل في 20 عام.
0: ما شاء الله. أكملت المرحلة الثانوية؟
2: نعم في المرحلة الجامعية.
0: ماذا تدرس؟
2: هندسة الميكاترونكس في الجامعة الهاشمية.
0: ما شاء الله. هل وجدت مثلا بأن الإقبال على دراسة القرآن الكريم تعيق الطالب عن تحصيله العلمي المتعلق بدراسته؟
2: لا أبدا، بالعكس، أن تكون مع القرآن في سواء في حفظ أو تجويد أو إشراف على حلقة قرآنية، فهذا يساعدك على جدولة أوقاتك وترتيب أوقاتك، ويكون هذا يعطيك يجعلك ذو كفاءة في تنظيم في ترتيب أوقاتك وجدولك اليومي.
0: نعم، وهذا من بركات كتاب الله.
2: نعم.
0: نعم. أنت تعين الشيخ في الدار؟
2: نعم، أنا أشرف على حلقة قرآنية في المسجد في تلقين الطلاب وتحفيظهم جزاء عام.
0: الله يجزيك الخير، بارك الله فيك. إذن أسمعنا شيئا من كتاب الله يا شيخ محمد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
0: صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، وبارك الله فيك يا شيخ محمد علاء عبد الحافظ على هذه التلاوة المباركة لما تيسر لك من سورة آل عمران. فضيلة الشيخ أحمد، ما رأيك وتوجيهك للطالب محمد علاء عبد الحافظ؟
1: ما شاء الله، يعني قراءته القرآن الكريم كما تلا على مسامعكم الكريمة تلاوة متقنة، ويجيد مخارج وصفات الحروف، والآن هو في المستوى الثالث، ويقرأ عندي أيضا السند الغيبي بفضل الله سبحانه وتعالى، وقد قطع شوطا بهذا.

0: حتى وصل إلى نصف القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى.
1: ما شاء الله. الطالب سند صدام الرواشدة كم تبلغ من العمر يا سند؟
2: 16 عام.
1: ما شاء الله. وكم تحفظ من كتاب الله عز وجل؟
2: بفضل الله 10 أجزاء.
1: ما شاء الله تبارك الله. حصلت على المستوى الأول؟
2: بفضل الله هسه ندرس، حصلنا على المستوى الأول والثاني، هسه في طريقنا للحصول على المستوى الثالث.
1: التوفيق إن شاء الله يا شيخ سند. أسمعنا شيئا من كتاب الله يا سند.
2: بسم الله.

الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو

0: فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب.
1: صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، وإن على ذلك من الشاهدين. وبارك الله فيك يا سند صدام الرواشدة على هذه التلاوة المباركة لما تيسر لك من سورة النور. فضيلة الشيخ، ما رأيك في تلاوة ابننا سند صدام الرواشدة؟
2: قراءة وتلاوة جيدة،
1: نعم،
2: يعني وبحاجة طبعا إلى الاستمرار والتلاوة، وهو لأنه هو معي في الإجازة القرآنية نظرا من المصحف برواية حفص عن عاصم.
1: نعم،
2: مع الاستمرار بإذن الله يتحسن أحسن من ذلك بإذن الله،
1: خاصة
2: ولكنه
1: وأنه
2: ممتاز يعني.
1: خاصة وقد نال ثلث القرآن.
2: نعم
1: نعم،
2: صح،
1: حفظا.
2: نعم،
1: يعني هذه غنيمة وما بعدها غنيمة.
2: نعم صح،
1: نعم. وكثير من الناس من يتمنى أن يكون حافظا لخمسة أجزاء
2: صحيح،
1: ليس
2: نعم
1: عشرة.
2: نعم،
1: ما شاء الله تبارك الله. إن شاء الله أن تكون يا شيخ سند من حفظة كتاب الله تبارك وتعالى. أيضا سند، ذكر لي فضيلته قبل التصوير بأنك قد جهزت لنا أبياتا شعرية في التوبة والعودة إلى الله تبارك وتعالى، وتود أن تلقيها على مسامعنا. تفضل، بارك الله فيكم.

0: بارك الله فيكم يا سند، وجزاك الله خيرا على هذه الأبيات وهذه الأنشودة في التوبة والعودة إلى الله تبارك وتعالى وعدم القنوط من رحمته عز وجل. طالب صهيب أحمد حجة، حياك الله يا شيخ صهيب.
1: الله يحييك.
0: كم تبلغ من العمر يا شيخ صهيب؟
1: 16 عام.
0: 16 عاما. وكم تحفظ من كتاب الله عز وجل؟
1: 12 جزءا.
0: تحفظ 12 جزءا، ما شاء الله. تقدمت للمستويات الأول والثاني والثالث؟
1: الأول والثاني، وإن شاء الله في طريقنا نأخذ المستوى الثالث
0: إن شاء الله. نسأل الله لك التوفيق يا شيخ
1: آمين.
0: صهيب، أسمعنا شيئا من كتاب الله عز وجل أكرمك الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا

0: وهو بكل شيء عليم.
1: صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، وبارك الله فيك يا صهيب أحمد حجة على هذه التلاوة المباركة لما تيسر لك من آيات الله البينات في سورة البقرة. فضيلة الشيخ أحمد أكرمكم الله، ما رأيكم في تلاوة الطالب صهيب؟
2: أيضا قراءة وتلاوة جيدة وممتازة ولا تقل يعني عن زملائه،
1: ما شاء
2: والآن
1: الله.
2: هو في المستوى الثالث ويقرأ أيضا عندي الجائزة القرآنية برواية حفص عن عاصم وصهيب ابن البكر.
1: ما شاء
2: صهيب
1: الله ما شاء الله، أكرمكم الله. الطالب أحمد عمر البيك، حياك الله يا شيخ أحمد.
3: الله يحييك.
1: كم تبلغ من العمر يا شيخ أحمد؟
3: 16 عام.
1: 16 عاما. بأي صف من بالمدرسة الآن؟
3: حاليا التوجيه النظام الجديد،
1: تمام،
3: الحادي عشر.
1: الحادي عشر. كيف استعدادك، يعني استعدادك للتحصيل العلمي المدرسي؟
3: الحمد لله، يعني هنا يعني بادين إن شاء الله بقوة إن شاء الله.
1: هل وجدت أن إقبالك على تعلم القرآن الكريم كان مفتاحاً لتعلمك العلوم المدرسية؟
3: بالطبع القرآن الكريم يعني هو ينظم علاقة الإنسان بكل شيء، يساعد الإنسان على تنظيم وقته، على تهذيب سلوكه.
1: نعم، أكرمكم الله يا شيخ أحمد، كم تحفظ من كتاب الله؟
3: 12 جزءاً.
1: 12 جزءاً. أسمعنا شيء من كتاب الله أكرمكم الله.
3: أعوذ بالله من

0: من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون.
1: صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، وإن على ذلك من الشاهدين. وبارك الله فيك يا أحمد عمر البيك على هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة القصص. فضيلة الشيخ أحمد أكرمكم الله، ما رأيك في تلاوة الطالب أحمد عمر البيك؟
2: أيضا ما شاء الله قراءة طيبة وجيدة، ويعني يتقن يعني جل أحكام التلاوة والتجويد، المستوى الأول والثاني والثالث من المخارج والصفات واللمات بفضل الله سبحانه وتعالى. والآن أيضا
1: الله.
2: هو يأخذ أيضا معي الإجازة القرآنية بروت حفص عن عاصم، والآن هو في المستوى الثالث.
1: نسأل الله له التوفيق. ونصل الآن مستمعي ومتابعي الكرام إلى فقرة الختمة القرآنية المنبثقة عن المبادرة الملكية بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة ودور القرآن الكريم فيها، والتي أطلقها جلالة الملك المعظم. تفضل شيخنا.

0: كريما.
1: صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، وبارك الله فيكم على هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة الإسراء، انطلاقا من المبادرة الملكية السامية بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة ودور القرآن الكريم فيها، والتي أطلقها جلالة الملك المعظم. إلى هنا أيها الإخوة والأخوات نأتي إلى ختام هذا اللقاء، وأشكر فضيلة الشيخ أحمد محمد شريف المشرف على دار القرآن الكريم في مسجد أبو غزالة الموجودة في منطقة جبل المنارة والتابعة لمديرية أوقاف عمان الأولى، وأشكر كذلك صحبه الكرام من الطلبة الدارسين في هذه الدار: الطالب محمد علاء عبد الحافظ، الطالب سند صدام الرواشدة، الطالب صهيب أحمد حجة، والطالب أحمد عمر البيك. لكم أجمل تحية من محدثكم الدكتور علي المناصير. نوصيكم بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بركاته.
1: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى برنامج من دور القرآن الكريم مع الدكتور علي المناصير. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

حي على الصلاة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف

0: ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
1: يزم شغل هالمكيف.
2: لا يزم الجو حلو مش محتاج.
1: حلو مين يزم؟ انت مش شايف شكلك؟
2: لاني جاي من الجيم.
1: اي جيم يزم؟ مبينه.
2: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
1: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصادية A3 بلس وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
2: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
1: خليك صح واختار صح وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الاوفر.
0: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز الثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
3: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
4: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
0: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب. الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12-342 أو 079-54-53-9. حقائب فيرتكس وبراود من العلب للحقائب. أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه. صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم. خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38. أفلح من زكاها. البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في ثمن هات فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. ثمن هات فيش ماركت، عندما يلتقي البحر

0: البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-666.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23. هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.

عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
3: قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
4: كل عظامي بتوجعني،
5: هاي وصفة طبية وسلامتك.
4: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
5: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
4: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
1: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية.

0: شارع مكة دابوق مقابل محامص الشعب.
1: هاتف رقم 0378 1010 25.
2: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
3: فعلا اطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
4: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
8: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
9: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع هذه الوقفة الإيمانية، ويقدمها سماحة الشيخ أحمد الخضري، كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سريت من حرم ليلا إلى حرم، كما سر البدر في داج من الظلم، وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدمي، وأنت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم، حتى إذا لم تدع شأوا لمستبق من الدنو ولا ملقى لمستنم، خفضت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العلم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين، من عرب ومن عجم، فوق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
9: إذاعة القرآن الكريم من عمان. استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى وقفة إيمانية قدمها سماحة الشيخ أحمد الخضري، كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
8: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف رحمه الله.
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
12: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم.

أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم

فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة

دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير

تطعهما فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة

وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير

0: الله بما تعملون خبير.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف رحمه الله. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. صدق الله العظيم.
1: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. فقه المتون، رواق الحنفية. الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور صلاح أبو الحاج من جامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه المرة نبدأ بعد انتهينا بفضل الله عز وجل من باب إدراك الفريضة، ولقبناه باب الاستحسان في الصلاة لحسن مسائله، دقيقة فيها صعوبة نوعا ما، بس يعني مسائل كثيرة إيش الوقوع ويقع عليها سؤال كثير. الآن نحن أمام باب قضاء الفوائت، تكلمنا فيه فقط في مسألة لم يذكرها المؤلف، وهي مسألة وجوب القضاء على كل من فاتته صلاة. فمن كان عليه فوائت في أول، يعني خاصة في بداية عمر الإنسان، يكون يستهين بهذا الأمر. فمن كانت عليه فوائت يجب عليه أن يقضيها، وهذا بإجماع قلنا المسلمين، ولا نتساهل في ذلك. أما طلبة العلم فلا يفتح عليهم، يعني وعندهم إيش فوات، يعني كيف بدك رب العالمين يفهمك ويعلمك وأنت تارك لفرائض من الصلاة. فقبل بسم الله عند طالب العلم ينظف، إذا في عنده فوائد يستعين بالله أبدا. يعني أنا لا أتصور العبد الفقير أنه سينتفع أو يستفيد أو يكون فيه خير طالب علم وما زال لم يقضي ما عليه من فوائد. فيجب الآن نبدأ بباب قضاء الفوائد ببعض الأحكام المتعلقة به. تفضل شيخ أحمد.
4: قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين: باب قضاء الفوائت. فرض الترتيب بين الفروض الخمسة والوتر فائتا كلها أو بعضها، فلم يجز فجر من ذكر أنه لم يوتر، ويعيد العشاء والسنة للوتر من علم أنه صلى العشاء بلا وضوء والأخريين به، إلا إذا ضاق الوقت أو نسيت أو فاتت ست، حديثة كانت أو قديمة، قلت بعد الكثرة أو لا.
3: نستعين بالله. في باب قضاء الفوائت أول شيء عندنا مسألة، وهي مسألة وجوب الترتيب، وهنا سماه فرض الترتيب. طبعا فرض هنا بمعنى وجب أو فرض فرضا عمليا. لماذا قلنا فرضا عمليا وليس علميا؟ لأن المسألة فيها خلاف، بعض المذاهب خالفت، وبالتالي هو فرض عملي. وسمي فرضا ممكن ولم يسمى واجبا، لأنه لا تصح الصلاة التالية إن لم تؤدي الصلاة السابقة. فبالتالي عمل معاملة الفرائض من حيث بطلان الصلاة، لكن لا يترتب عليه كفر لوجود الاختلاف فيه. فقال فرض الترتيب بين الفروض الخمسة والوتر. مر معنا في جلسات سابقة أن صلاة الوتر واجبة عند أبي حنيفة، والمذهب في العمل على ذلك، ولا نعلم ترجيحا لغير قول الوجوب. وقلنا هذا فيه نفع كبير للمسلم من أنه يصبح كل يوم ملزم بصلاة 3 ركعات. خير كبير، 3 ركعات بدل ركعة أو لا شيء وما شابه ذلك، فنلتزم. وهذه الوتر فقط تختلف عن الفرائض المعروفة في سقوط إيش؟ تكفير، يعني ما الفرائض يكفر منكرها، الوتر منكره لا يكفر لأنها فيها اختلاف، بينما الظهر والعصر والفجر والمغرب لا يعلم فيها اختلاف، فصارت فرضا علميا لا عمليا. وهذه فرض عملي أو واجب، سموها ما شئتم، لأن الأقوال تعددت عن أبي حنيفة في هذه التسمية. فرض الترتيب بين الفروض 5 والوتر، إذا كانت فائتا كلها أو بعضها. ما معنى أن تكون فائت الكل أو فائت إيش؟ أو فائت

ال او فائت البعض. ما معنى هذا؟ انها فائتة الكل او فائتة البعض. معناه يعني اذا البعض معناه ان فاتك الفجر لوحده، فاتك الظهر لوحده، فلا يجوز ان تصلي الصلاة التي بعده الا ان تصليه. وفائت الكل لو فاتتك هذه الصلوات الخمسة ايضا لا يجوز ان تصلي الصلاة التي بعدها الا ايش؟ ان تصليها. سيأتي الان تفصيل في ذلك. فاذا الترتيب بين هذه الصلوات واجب، وسيأتي معنا اذا زادت الفوائت عن خمس يعني السادسة صار ست صلوات، الان يسقط الترتيب بالسادسة بفوات السادسة والله أعلم. قال فلم يجز فجر من ذكر أنه لم يوتر، يعني شخص هذا تفريع ما صلى صلاة الوتر لا يصح الفجر حتى يصلي الوتر، حتى يعني لو ذكر الوتر أثناء صلاة الفجر، ولو كانت صلاة الفجر هذه جماعة فإنها تبطل ما لم يصلي الوتر لوجوب الترتيب. يعني على هذا الوصف وعلى هذه إيش وعلى هذه الهيئة، فلم يجز فجر من ذكر أنه لم يوتر. جيد، في قضية الترتيب هذه التي صورناها الآن يوجد استدلالات عديدة حقيقة، ونحن في قراءة هذا الكتاب لا نحاول أن نركز على الاستدلال بقدر من تصوير المسائل الفقهية، لكن وردت أحاديث إخوتي وأخواتي الفضلاء والفاضلات في صحيح البخاري وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم فاته في الخندق خمس صلوات فصلاها مرتبة، يعني في غزوة الخندق، وأيضا فاتته صلاة العصر فصلاها قبل صلاة إيش؟ بعد فصلاها قبل صلاة المغرب. فورد أحاديث في عندنا ثبتت فيما يعني نقرره على قواعد مذهبنا بصورة نسميها مشهورة، وهذا أيضا مؤيد بالترتيب الوارد في الصلوات الوقتية، يعني أنك تصلي الظهر ثم يأتي وقت العصر ثم يأتي وقت، فهي الصلوات هكذا يعني فرضت ولزمت فتبقى على حالها. يعني فإذا من الأحاديث التي جاءت تمسكنا وقلنا بوجوب الترتيب. طيب قال ويعيد العشاء والسنة للوتر. الآن يريد أن يكلمنا عن مسألة، ما هي هذه المسألة؟ وهي مسألة أن شخصا صلى العشاء ثم بعده صلى السنة ثم بعده صلى الوتر. عندما صلى العشاء لم يكن معه وضوء، وصلى السنة بوضوء، وصلى الوتر بوضوء. متى تذكر أن العشاء لا يجد عنده وضوء؟ بعد أن صلى الوتر. صلى العشاء مثلا في المسجد لنقل، ثم رجع إلى البيت فتوضأ وصلى السنة وصلى الوتر، فتذكر هكذا نعطي صورتها أن العشاء صلاه بلا وضوء، والصلاة إن صليت بلا وضوء تكون باطلة. فماذا عليه أن يفعل في صلاة العشاء؟ يعيد. الآن واضح صلاة العشاء أنه يعيد، طيب صلاة السنة وصلاة الوتر هل يعيد وهما صلاهما بوضوء؟ فقالوا يعيد السنة وإن صلاه وضوء، فما صلاه من سنة يكون نفلا لوجه الله، أما الوتر لا يعيد. لماذا يعيد السنة ولا يعيد الوتر؟ لأن السنة تبع للعشاء، فلما تبين أن العشاء باطل لم تكن ما صلاها من سنة

إن لأنها تابعة له، لها تعلق به، فماذا يفعل؟ يعيدها، يعيدها. الوتر يصلى في وقت العشاء، لكن هو صلاة منفردة بنفسه، وليست صلاة تابعة لإيش؟

عيد العشاء والسنة لا الوتر. من علم أنه صلى العشاء بلا وضوء والآخرين اللي هما إيش؟ السنة والوتر بوضوء. فهمنا؟ طيب، كل هذا تكلمنا فيه على العموم. الآن نريد في هذا أن نتكلم على متى يسقط عنا الترتيب، متى يسقط الترتيب في قضاء الفوائد. الحالة الأولى، إذا ضاق الوقت. ما معنى ضيق الوقت؟ أنا ما صليت الفجر والآن أنا في وقت الظهر، أنا ما صليت الفجر وأنا الآن في وقت إيش؟ الظهر، ولم يبقى من وقت الظهر إلا 3 دقائق 4 دقائق. فلو أنني صليت الفجر فاتني صلاة الظهر، فإذا ضاق الوقت ولم يبقى وقت يكفي لل قضاء والأداء فإنني أصلي صلاة الأداء ويسقط عني الترتيب. هذه المسألة إيش؟ الأولى أو الصورة الأولى. الثانية، نسي. ما معناه؟ أنا لم أصلي الفجر، لم أصلي الفجر يعني أصلا، ثم صليت الظهر. عندما صليت الظهر لم أتذكر أنني لم أصلي الفجر، يعني صليت الظهر وبعد سلامي من الظهر تذكرت أني لم أصلي الفجر. لكن لو تذكرت في الظهر أنني لم أصلي الفجر ولو في جماعة أو قبل التسليمة بطلت، ولو كنت في جمعة بطلت. تصورنا؟ لكن أنا نسيت. فإذا متى يسقط الترتيب؟ 1، ضيق الوقت. 2، النسيان. 3، ما هي الصورة التي يسقط فيها؟ قالوا يسقط فيها، قالوا فاتته 6 صلوات حديثة. ما معنى فاتته 6 صلوات؟ أنا لم أصلي الفجر ولا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، كم صار؟ 5. لا يعد الوتر مع هذه لأن نريد أوقات، ثم الفجر، فصار عندي صلاة مكررة والتكرار علامة الحرج. فبوجود سادسة، بوجود سادسة ثبت في ذمتي سادسة، يعني دخول وقت السادسة، صار عندي 1 الصلوات مكررة، سقط الترتيب. فيسقط الترتيب بخروج وقت الخامسة أو دخول وقت السادسة، سموه ما شئتم. لأن ممكن أنا 10 سنوات ما صليت، 20 سنة ما صليت، سنة ما صليت، ثم الآن تبت إلى الله وأريد أن أصلي، ماذا أفعل؟ هل لا تصح صلواتي؟ فنريد حدا فاصلا بين القليل والكثير. فما هو الحد الفاصل بين القليل والكثير؟ 6 صلوات. 6 صلوات. فبالتالي الصلوات القليلة هي أقل من 6 صلوات، الصلوات الكثيرة هي ما زاد عن 6. فمن كان عنده قضاء ل6 صلوات لشهر، سنة، 2، 10، هذا شخص لا ترتيب عنده بين الصلوات في القضاء، لأنه فائت الترتيب. لأنه لا يمكن أن أقضي 1000 صلاة قبل صلاة الفرض، بينما يمكن أن آتي ب5 صلوات قبل صلاة الفرض. فأصبحت هي الضابط 5، والاستدلال عليها بالحرج، والحرج أخذناه من التكرار، والتكرار ما هو؟ الصلاة السادسة.
نحفظها دخول.

والوقت ايش؟ دخلت الصلوات في حد، دخلت الصلوات في حد التكرار. هنا سؤال، هل تجمع، هنا سؤال، هل تجمع الصلوات الحديثة والقديمة معا أو العبرة بالحديثة دون القديمة؟ ما معنى الحديثة؟ صلوات فاتتك الآن، فجر ظهر عصر مع بعض الآن فاتتك. القديمة ممكن صلاة فاتتك قبل يومين، قبل يومين، هي قديمة تعتبر، ليس الآن، قبل أسبوع، قبل شهر، قبل 10 سنوات، قبل 30 سنة، هي قديمة. فهل تجمع الصلوات التي فاتت الآن وراء بعضها فقط، نريد 6، أو تجمع الحديثة مع القديمة؟ يوجد قولان. المعتمد في المذهب تجمع القديمة إيش والحديثة، وهذا ما مشى عليه المتن مؤلف الكتاب رضوان الله عليه. والقول الآخر كأنه مصحح، يعني هكذا، ليس معتمد القول الآخر على ما أذكر، فقط في درجة أنه مصحح. إذن تجمع الفوائت القديمة والحديثة. لذلك ممكن الآن العوام المسلمين الفضلاء عامتهم نجد عندهم ترتيب، لأنه يعني اللي عنده 2 شهر، اللي عنده 2 سنين، اللي عنده 20 سنة. فالترتيب عند من؟ الترتيب عند من؟ لا عند من؟ عند من لا فوائت عليه تزيد عن 5، تزيد عن 6. أما من عنده 6 فأكثر، هذا ساقط الترتيب. إذن كم حالة قلنا يسقط فيها الترتيب مع بعض؟ الأولى ضيق الوقت، الثانية النسيان، الثالثة زيادة الفوائت عن 5، يعني عن 6. قال هنا عندنا مسألة جديدة في نفس الفكرة، فأنا أقضي، عندي قضاء لسنة 2 سنة 15، ثم الله مكنني وقضيت وقضيت وقضيت، فمن شهر أو سنة أو 2 سنين بقي عندي الآن 5 صلوات، يعني الكثيرة صارت قليلة. شو حد الكثيرة؟ 6 فأكثر، القليلة 5 فأقل، مفهوم؟ فالآن قلت الصلوات إلى 5 صلوات، هل يعود الترتيب؟ قولا المعتمد لا يعود، قال أن الساقط لا يعود. في قول مصحح على ما أذكر، بس لا يعود. فبالتالي يعني لا نقول ما في عليه ترتيب، ثم عندما أصبحت 5 نقول هذه 5 يجب أن تصليها مع بعض، يعني يمكن أن يصلي هذه 5 أيضا إيش؟ متفرقة، لأنه القلة بعد الكثرة في المعتمد من المذهب لا يعود معها الترتيب. لكن ماذا قال المؤلف رضوان الله عليه؟ قلت بعد الكثرة أو لا، قلت بعد الكثرة أو لا، لا يعود الترتيب. قلت بعد الكثرة أو لا، لا يعود الترتيب. فيصح إيش؟ وقتي من ترك صلاة شهر فندم. الشخص عصى الله فترك صلوات شهر كامل 30 يوم، إذن أكثر من 5 صح؟ فندم فرجع يصلي، فيصح وقت الفرض الآن. لماذا؟ لأنه لا ترتيب عليه لزيادة الفوائد، لزيادة الفوائد عن 5. قال وأخذ يؤدي الوقتيات، يعني في المتن هنا يعني أعطانا المثال حتى نفهم جيدا، وأخذ يؤدي الوقتيات ثم ترك فرضا. أثناء أداء للوقتيات اللي هي الشهر ترك فرض، هذا الفرض حديث، والشهر الذي يقضي فيه قديم، مفهوم؟ فإنه الآن بتركه هذا الفرض لا يصبح عليه واجب الترتيب. لماذا؟ لأن هذا الفرض يجمع مع القديم اللي هو نصف شهر أو شهر الذي لم يصليه، فالمجموع أكثر، مفهوم؟ يعطينا مثال للجمع بين قديم وحديث.

يعني لطيف الكلام الذي يقول فترك فرضا أو قضى صلاة الشهر إلا فرضا أو فرضين. هل في هذا الفرض والفرضين يعود الترتيب؟ هل في هذا الفرض أو الفرضين يعود الترتيب؟ لا يعود الترتيب. هنا فقط رضوان الله عليه أعطانا تطبيق لما شرحته في العبد الفقير، ولم يأتي لنا بمسألة جديدة. بس مثل، لأن المسألة دقيقة ممكن لا يفهمها كثير من الفضلاء يعني عندما يقرؤون، فمثل عليها. طيب الآن عندنا مسألة، يعني هنا في الوقاية سبحان الله ما ترك يعني كل التفريعات أتى، يعني ليس مثل القدور أو غير من الكتب، يعني يأتي بالعموم، هنا يفصل، يأتي بالفروع ويأتي بكذا. يعني انظر، قال صلى، ما زلنا في الترتيب بس في مسألة جديدة لطيفة، صلى خمسا ذاكرا فائتة فسد الخمس موقوفا إن أدى سادسة صح الكل، وإن قضى الفائتة بطل فرضية الخمس لا أصلها. هذه المسألة يسمونها فرضا أبطل خمسا وصحح خمسا، يعني في فرض، هذا الفرض يؤدي إلى إبطال خمس صلوات، وهذا الفرض يؤدي إلى تصحيح إيش خمس. فدائما يجعلونها لغز، ما هو الفرض الذي يبطل خمسا ويصحح خمسا؟ خلينا نشرحها مع بعض. عند السادة الحنفية رضوان الله عليهم قلنا أن الصلوات إن كانت خمسا فأقل لا يجب الترتيب، يجب الترتيب، وإن زادت عن خمس سقط الترتيب، فجعلوا الحد الفاصل بين وجوب الترتيب وسقوطه هو السادسة، صلاة السادسة. فالآن نصور هذه المسألة، شخص صل نسي، شخص ما صلى الفجر، ما صلى الفجر، لم يصلي الفجر، عندما صلى الظهر صلى الظهر وهو متذكر أنه لم يصلي الفجر، صلى الظهر وهو إيش متذكر، فهذه صلاة الظهر نسميها صلاة باطلة بطلان موقوف. ثم صلى العصر وهو متذكر أنه لم يصلي الفجر، بطلان موقوف. صلى المغرب وهو متذكر أنه لم يصلي الفجر، بطلان موقوف. صلى العشاء وهو متذكر أنه لم يصلي الفجر. فهذه الصلوات الآن صارت باطلة بطلان إيش؟ باطلة بطلان موقوف. الآن الفجر مرة ثانية، ماذا يقول المؤلف رضوان الله عليه؟ عبارته يقول هذه الفجر الآن إذا يعني قضى الصلوات قبلها فإنه ما الحكم؟ يجب أن يقضيها كاملة، لكن إن صلى الفجر وهي السادسة وهو متذكر أنه لم يصلي الأولى الفجر الأول، فصار الآن عنده هاي الصلاة إيش هي؟ السادسة، فصار عنده ست صلوات لم يصليها، فالآن الثانية الثالثة الرابعة الخامسة كلها كانت صلوات إيش؟ موقوفة. فعندما صلى إيش السادسة هو متذكر، الآن صح في حقه أن يكون في ذمته ست صلوات لم يصلي، وبالتالي هذا وقف وهذا وقف وهذا وقف حتى ينسب الحكم للمجموع، فكان منسوب للمجموع. أعيد قراءتها حتى نعيد الصورة إن شاء الله عز وجل. صلى، حتى أقرأها من الشرح، خلنا نقرأ أول شيء المتن. صلى خمسا ذاكرا فائتة فسد، صلى خمسا ذاكرا الفائتة، يعني يصلي الثانية الثالثة الرابعة وهو متذكر الفائتة، فسد الخمس موقوفا إن أدى سادسا، يعني إن أدى السادسة اللي هي الفجر

0: هذه على نفس التذكر صح الكل. كيف صح الكل؟ لأنه صار عنده 6 صلوات، 6 صلوات، ومن عنده 6 صلوات يسقط عنه الترتيب. جعلوه، فجعلوا هذه 6، صححت 5، وجعل الحكم فيها منسوب للكل وليس لكل واحدة فرادة. فهذا توقف توقف توقف حتى إذا جاءت الخامسة، إذا جاءت الخامسة وهو على هذا إيش، على الخامسة اللي هي 6، على هذا الوصف، كأن الحكم في كلها صار بعد وجود 5 صلوات فائتة، أو 6 صلوات فائتة، صح الكل. وإن قضى الفائتة، يعني ما صلى الفجر هو في الثاني يوم قضاها، يعني صلى الفجر قضاء، الظهر قضاء، إذا صلى الفجر قضى الفجر القديمة، قضاءه للفجر القديمة قبل صلاة الفجر الثانية يجعل هذه الصلوات التي صلاها كلها باطلة وعليه أن يقضيها. نعيد، فإذا صلى الفجر الثاني جعلنا الحكم في سقوط الترتيب منسوب للكل، فسقط عنه إيش؟ الترتيب في الكل. فإن قضى الفائتة الأولى قبل أن يصلي، يعني الفجر الأول لنقول، قبل أن يصلي الفجر الثاني هو 6، بطلت هذه الصلوات التي صلاها. فإن قضى الفائتة بطلت فرضية 5، لا أصلها، فيكون ما صلاها سابقا وقعت نافلة، أما لا تقع فريضة. والعلة كما قلت لكم فقط جعلوا أن الترتيب يعود للمجموع، فصار مجموعا في ذمته 6، فرجع الحكم إلى الأول فيها. وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
1: فقه المتون، رواق الحنفية. الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور صلاح أبو الحاج من جامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
2: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين، بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
5: يزم شغل هالمكيف.
6: لا يزم، الجو حلو مش محتاج.
5: حلو مين يزم؟ انت مش شايف شكلك؟
6: لاني جاي من الجيم.
5: اي جيم يزم؟ مبينة.
6: ايش قصدك مبينة؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
5: بالضبط، بس مش هون الغلط.

0: غلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو اجهزتهم كثير اقتصاديه A3 بلس وكثير قويه بالتبريد وبالتدفئه وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير. طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكه. خليك صح واختار صح وخليك مع مكيفات موسكو خيارك الاوفر.
1: وين هالغيبة يا رجل؟
2: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران وأنا أبدور على شقة.
1: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
2: بس أنا ما معي كاش.
1: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
2: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
1: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان
3: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية، تليفون 0799-337-337.
4: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصاميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-539. حقائب فيرتكس وبراود من العلبي للحقائب.
5: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
6: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
7: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
8: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
5: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
9: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 6-510-40-80.
10: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
11: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
1: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك

0: تيجي وبتأكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
0: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
0: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
2: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
1: كل عظامي بتوجعني.
3: هاي وصفة طبية وسلامتك.
1: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
3: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
1: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
2: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
4: هاتف رقم 037-1010-25.
5: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
6: فعلا أطيب منسف باكله.
5: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. في

0: عبدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
3: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. أو غير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
2: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
3: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

まあいいね、じゃあ基本

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: هدى.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نؤمن وإياكم الآن دعاء الغروب مع الأستاذ يوسف العمري.

رباه لا رب سواك، أنت العظيم في علاك، سبحانك اللهم سبح الوجود في بهاك، يا خالق الأكوان والأحياء أبدعت يداك، أنت الولي والنصير، لا حما إلا حماك.

رباه: أنت واهب الحياة خالق البشر، تسبح الشمس بآلائك والنجوم والقمر والليل والنهار، والليل والنهار يسجدان طوعا والشجر، الملك في يديك أنت والقضاء والقدر. رباه: من للسائل المحروم إن مد يدا، ومن يزيل الكرب إن عاد الزمان قد عدا، ومن سواك، ومن سواك يرجع العبد الضليل للهدى. حاشا لبابك الكريم أن يكون موصدا. رباه: أنت الواهب العاطي وأنت المنعم، وأنت من كل كريم يا كريم أكرم، تعطي لمن شئت، تعطي لمن شئت، ومن تشاء أنت تحرم، تقسم الأرزاق ما بين الورى لا تظلم. رباه، رباه أنت القادر المقدر المهيمن، بذكر اسمك العظيم تستهام الألسن، ومن سناك يا بهي، ومن سناك يا بهي تستنير الأعين. لا خلق إلا ما تشاء خلقه وتأذن. رباه، رباه إن طاغ طغى ففي حماك الملتجى، تفرج الكرب الذي يظن ألا يفرجا، من كل هم قد جعلت للتقاة مخرجا، وما رجاك سائل وعاد خائب الرجا. رباه لا رب سواك، أنت العظيم في علاك، سبحانك اللهم سبح الوجود في بهاك، يا خالق الأكوان والأحياء أبدعت يداك، أنت الولي والنصير لا حماً إلا حماك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.

0: اللهم آمين. كان هذا إخوتي الكرام الأستاذ يوسف العمري في دعاء الغروب. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ هزاع البلوشي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ هزاع البلوشي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتم إليك.

عفوا فأحرموا وكم لك من فضل علي ومنة وحاشاك أرجو منك فضلا وحاشاك

فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا.

0: صلى عليك الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ أحمد عانع.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم أمنا بفضلك ورحمتك، اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وصلي وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: فمات من ليلته دخل الجنة، وكذلك إذا أصبح. أخرجه البخاري.
1: فتاوى على الهواء.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي، حسن حماد من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، ترافقنا الزميلة أماني الكعابنة في الإعداد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهوى، والذي يسرنا أن نستضيف فيه فضيلة الشيخ يوسف أبو حسين مفتي محافظة مأدبة. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بك وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات الكرام.
0: حياكم الله. أخوتي الكرام، لمشاركاتكم يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. أهلا بكم وبمشاركاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يجزيكم الخير على البرنامج وعلى المعلومات اللي تعلمونا إياها. ملاحظة بسيطة، الله أكرمكم الله، بالنسبة للصوت، مرات الصوت بيكون يعني منخفض بالنسبة للقنوات الثانية، فمنعلي على الأخير يعني يا دوب نسمع سواء في برنامج حضرتكم أو في البرامج الثانية بالإذاعة، فما بعرف هل هو لمنطقتنا منطقة إربد هذا، ولا هي ممكن أنه ينتبه للإخوان الله يجزاهم الخير لعموم الفائدة. هذه واحدة. طيب. الثانية، الله يجزاكم الخير، سؤال فضيلة الشيخ بالنسبة لأثر الذكر على الجوارح، يعني مثلا الواحد يتكلم فقط بلسانه مثلا سبحان الله سبحان الله وكذا، فهل هذه لها أثر على الجوارح وعلى السلوك؟ هذه النقطة الثانية. شيء ثالث اللي هو هل الذكر عبادة توقيفية، يعني مثلا في مرات الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، في مثلا يحيي ويميت، في أذكار فيها بدون يحيي ويميت، هل لو قال هذه مكان هذه عليه شيء ولا هي توقيفية كما جاءت؟ الله يكرمكم. الشيء الأخير، الله يكرم معذرة للإطالة، إنه هل واحد يدعو بأسماء الله أو بصفاته يكررها يا لطيف يا لطيف يا لطيف، مرة سمعت إنه يجب أن تقرن بمثلا يا لطيف ألطف بي، يا قوي مثلا قوني، أما إنه تكرارها كاسم إنه فيها شيء ممكن لا يجوز، فبحب أستفسر عن هذا. والله يجزيكم الخير.
0: تسمع توجيه إن شاء الله من فضيلة الشيخ. حياكم الله. حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: نريد توجيه لهذه الأمة على ما نرى أننا نحتاج لذلك التوجيه، الإصلاح ذات البين، والإصلاح بحب الغير وبحب الناس للناس، وأن نحب لأخي ما يحب لغيره، يعني أن نحب لبعضنا بعض المحبة، وأن لا نكن إلا المحبة، وأن نرى الغني فنقول اللهم زده، والغني يتصدق على الفقير، وأن يرى الفقير الغني ويقول يا رب أعطيه وأعطني، لا يرى الغني الفقير ويتمرد عليه، ولا يرى الفقير الغني ويقول من أين له هذا، ولا ولا ولا. أن نحب بعضنا بعضا، أن نحب لأنفسنا ما نحب لغيرنا، وأن نحب لغيرنا ما نحب لأنفسنا.
0: هذا مشاركتك تصلح لعنوان يعني لبرنامج.

0: دين ودنيا إن شاء
1: الله
0: الله.
1: يكرمك والله، هذا الذي نحتاجه دكتورنا الفاضل، هذا الذي نحتاجه
0: إن شاء الله. شكرا لك، شكرا على مشاركتك، شكرا. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: سيدنا الشيخ، بدي أسألك سؤال لو سمحت.
0: تفضل.
2: كيف يتم التوكل على الله؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
0: حياكم الله.
2: شكرا.
0: اتصال أخير. سبعة وأربعين، سبعة وأربعين، ميتين وواحد، سبعة وأربعين، سبعة وأربعين، ميتين واثنين، هاتفاء البرنامج. طيب نجيب عن هذه الأسئلة ثم نعود إلى الاتصالات الهاتفية. فضيلتك، يعني المجموعة الأولى من الاتصالات تريد حلقات.
3: نعم، ما شاء الله.
0: أثر الذكر على الجوارح والسلوك.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا شك أن ذكر الله سبحانه وتعالى من أجل وأفضل العبادات، والقرآن الكريم هو أعظم ذكر. إنا نحن نزلنا ذكر وإنا له الحافظون. والله سبحانه وتعالى قال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والله سبحانه وتعالى طلب من عباده أن يذكروه ذكرا كثيرا، فاذكروا الله ذكرا كثيرا. فالذكر هو حضور القلب مع اللسان في تعظيم الله سبحانه وتعالى.
0: أثر ذلك على الجوارح.
3: هذا الذكر لا شك أن له أثر، إذا كان هذا الذكر قد جمع بين حضور القلب وتعظيم الخالق المذكور سبحانه وتعالى، وأيضا مع اللسان. فعندما يقول الإنسان سبحان الله يحضر في قلبه عظمة الله عز وجل. فإذا ذكرت سبحانه وتعالى ذكرته ذكرك. وقال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فذكر الله سبحانه وتعالى هو حالة يقظة القلب. فإذا الإنسان ذكر الله سبحانه وتعالى ذكرا قلبيا مع حضور عظمة الله عز وجل في القلب وذكر اللسان، فعندئذ لا شك أن ذلك له أثر عظيم في السلوك وعلى الجوارح. فالإنسان الذاكر لله سبحانه وتعالى يعرف قيمة وأمر المذكور سبحانه وتعالى، فيلتزم ذكره، فيتولد من هذا الذكر تقوى الله عز وجل في السر والعلانية. ولذلك الله عز وجل قال: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. والذكر لا شك أنه يجعل القلب حاضرا في اليقظة وفي حال طبعا الذكر، وأن ترك الذكر هو الغفلة. فإذا غفل الإنسان عن ذكر الله عز وجل هنا أصبح يعني محلا لوسوسة الشياطين. قال: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. فلا شك أن ذكر الله سبحانه وتعالى ينتج عنه الالتزام بأوامر الله سبحانه وتعالى، تتولد بذكر الله التقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تتمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذه نتيجة ماذا؟ مداومة الإنسان على ذكر الله عز وجل. وكلما ذكر الإنسان الله سبحانه وتعالى كلما قرب من الله. فإذا قرب من الله سبحانه وتعالى ألقى الله عز وجل عليه محبة. قالوا: ألقيت لموسى عليه السلام، قالوا: ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فلا بد أن يكون الإنسان حاضر القلب في الذكر، وذلك مع اللسان. ولذلك عندما قال الله عز وجل لموسى: يا موسى إني اصطفيتك على الناس بكلماتي ورسالتي فخذ ما أتيتك بقوة وكن من الشاكرين. قال: الحمد والشكر لك يا رب. فقال الله عز وجل: يا موسى يعني اشكر الله أن يسر للسانك أن يشكرني وأن يذكرني. فقال بقلبه موسى عليه السلام، يعني شكر الله بقلبه. فقال: إن قلبك بين أصبعين مصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. فيعني أشكر الله على أن يسر لقلبك أن تشكرني وتذكرني. فقال: يا الله عجزت عن شكرك. فقال: اعترافك بعجزك وعين شكرك. هذه التي تتولد منها حقيقة حضور عظمة الله في القلب. فالذاكر لله سبحانه وتعالى لا شك أنه ملتزم بأمر الله سبحانه وتعالى، ولا شك أنه يبتعد عن الحرام ويلتزم بالحلال. فبالتالي إذن الذاكر مذكور والشاكر مشكور كما بين الله سبحانه وتعالى. والغفور والغافل هو الذي أصبح محطا لوساوس الشياطين وهمزات الشياطين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وربنا قال في سورة الكهف: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فلا شك أن الغافل

0: قد يقع بالمعصية، وأن الذاكر قلبه حي، وبالتالي هذا يجعل له إن شاء الله يعني حجابا وحاجزا عن الوقوع في الكبائر وكبائر الذنوب والمعاصي. ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإخواننا المستمعين والمستمعات من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات.
1: اللهم أمين. مسألة الالتزام بالنص كما نعم. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: الأذكار على نوعين، ذكر مطلق في أي وقت، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وذكر مقيد اللي هو بعد الصلوات، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من سبح 33 وحمد الله 33 وكبر ثم قال ختام البئة لا إله الله غفرت خطايا كانت مثل زبد البحر. هناك أذكار يعني توقيفية وهناك أذكار مطلقة، والله سبحانه وتعالى طلب منا أن نذكره في كل أحوال. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
1: توقفية نلتزم بها كما
0: نعم وردت حتى نحصل على ثوابها وأجرها، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال في يومه وليلته سبحان الله بحمده 100 مرة غفرت خطايا وإن كانت مثل زبد البحر، أو كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله الله وحده لا شريك له له الملك كأنما أعتق يعني 10 4 رقاب من ولد إسماعيل. يا حديث كثيرة في فضل الذكر، ومن أراد أن يستزيد فهناك كتاب الأذكار للإمام النووي، حقيقة فيه كل ما يعني يريد الإنسان من أذكار، سواء أذكار الصباح والمساء، أذكار النوم، أذكار الطعام. والحمد لله يعني حال المسلم دائما في الذكر حتى عند نومه وحتى عند يقظته من النوم، يقول الحمد لله إذا أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
1: الدعاء بأسمائه وصفاته جل جلاله.
0: الله سبحانه وتعالى طلب منا أن نذكره وأن ندعوه بأسماء، قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فلذلك الإنسان عندما يعني يدعو الله عز وجل بيا لطيف ويا كريم ويا محسن، وإن زاد مع هذا الثناء يعني دعاء فقال يا محسن أحسن إلي، ويا جواد جد علي، ويا كريم أكرمني، ويا تواب تب علي، ويا غفور اغفر لي، ويا محسن أحسن إلي، ويا رحمن رحمني رحمة من عندك تغنيني بها عن رحمة من سواك، كما كان جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فنعم الدعاء بأسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى وصفاته لا شك أنه مدعاة لاستجابة الدعوة عند الله سبحانه وتعالى، وفيه تعظيم لله سبحانه وتعالى. ولذلك من أراد أن يستجيب الله دعاءه وأن يستجيب ذكره فليكثر من الثناء والحمد لله سبحانه وتعالى عند دعائه وعند ذكره.
1: أجر من يسعى في الإصلاح بين الناس.
0: لا شك أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن الإصلاح، قال والصلح خير، وقال سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي العمل خير؟ قال إصلاح ذات البين، وفساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فلا شك أن إصلاح ذات البين من أجل الأعمال عند الله عز وجل، وهو ما يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى، لأن فيه خير كثير على الأفراد الفردي والمجتمع. وبالتالي إذا سعى الإنسان للإصلاح فهذا يدل على يعني حسن خلقه حقيقة. ولذلك قالوا الذي يمشي بالإصلاح بين الناس حقيقة أنه دائما ذو يعني نفس متواضعة، يحب الخير للناس. ولذلك الإنسان عندما يسعى ويصلح، خاصة إذا أصلح بين زوج وزوجته أو بين يعني خصومة بين الناس، يذكرهم بأنهم إخوة في الله سبحانه وتعالى، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فالإصلاح بين الناس هو من أجل وأعظم العبادات عند الله سبحانه وتعالى.
1: كيفية التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب؟
0: بلا شك أن التوكل على الله سبحانه وتعالى يقتضي أن نؤمن وأن نوقن بأن الله سبحانه وتعالى بيده الخير، وهو الذي ينفع وهو الذي يضر وهو الذي يوفق سبحانه وتعالى. فلذلك إن الله يحب المتوكل. المتوكل على الله سبحانه وتعالى هو الذي يأخذ بالأسباب ويتوجه إلى الله عز وجل بأن يوفقه في النتائج. فالإنسان يذهب إلى الطبيب ليتعالج، لكن يعلم أن هذا الدواء لا يشفي إلا بأمر الله،
1: سبب
0: سبب نعم، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى هو خالق الأسباب والمسببات، وهو الشافي، وهو الذي يوفق الإنسان في أي شيء من أعماله أو في أمر من أمور حياته. ولذلك الطالب إذا درس وتوكل على الله ينجح بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن يعلم أن نجاحه وتوفيقه بيد الله سبحانه وتعالى. فكل ما في هذا الكون لا يكون إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، لا يتحرك متحرك ولا يسكن متحرك ولا يسكن ساكن إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. فالتوكل هو الاعتماد على الله عز وجل بعد الأخذ بالأسباب. أما التواكل فهو الأخذ بالأسباب، أو التواكل هو عدم الأخذ بالأسباب.

0: ترك الأخذ
1: وتركها
0: بالأسباب.
1: ويعني التعلق بالله سبحانه وتعالى، فهذا فيه خلل. لذلك سيدنا عمر رضي الله عنه جاء إلى جماعة في المسجد فقال لهم ماذا تفعلون؟ قالوا يعني نعبد الله. فقال ما وكيف من أين تأكلون؟ قالوا يطعمون الله. قالوا كيف يطعمكم الله؟ قال يطعمكم كما يعني يطعمنا كما يطعم الطير. قالوا هل الطير تبقى في أوكارها؟ هل الطير تبقى في أوكارها؟ ألم تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم تذهب خماصا وتروح بطانا؟ ثم ضربهم بالدرة وقال أنتم المتواكلون على الله ولستم المتوكلين على الله، إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. فهذا هو الأخذ بالأسباب.
0: جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، شكرا لكم يعني على هذا الإيجاز المختصر. هي فعلا تريد إلى حلقات إذا أردنا في هذه المجموعة من المشاركات، تريد حلقات إذا أردنا أن نتوقف عند يعني جزئياتها ومعانيها. شكرا لكم فضيلة الشيخ. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية 47 47 201 47 47 202، هاتفاء البرنامج. فتاة وعلى الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: يا أخي عندي سؤال فقهي لفضيلة الشيخ.
0: تفضل.
2: ما هو حكم الشرع من صدور العفو العام عن بعض النزلاء؟ لأنه هناك إحنا بنشوف على شبكات التواصل الاجتماعي في تأييد وفي معارضة لهذا الموضوع، ومتى يكون محمودا أو مذموما هذا العفو؟ بدنا يعني أن يجل لنا هذه المسألة فضيلة الشيخ يوسف أبو حسين، والله يجزيكم ألف خير يا شيخ.
0: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
3: عليكم السلام، الله يعطيك العافية دكتور.
0: الله يسلمك ويعافيك.
3: في سؤال دكتور، أو هسه بالنسبة للطهارة يعني تحديدا، لما نقول عند الوضوء يعني أجلكم الله يعني طهارة السبيلين البول والغائط، نقول يعني أول إشي بتجفف ولا بالماء ثم تجفف، ولا تجفف ثم بالماء ثم تجفف؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
4: يعطيك العافية دكتور، إن شاء الله خير.
0: الله يسلمك ويعافيك. اسمعنا بس من خلال الهاتف.
4: نعم اسمعك دكتور.
0: تفضل
4: دكتور لو سمحت استفسار بس اذا سمحت. وانا انا من متابعين ومحبين قناتكم.
0: الله يسلمك. الله يسلمك.
4: الله يرضى عليك. لكن في ملاحظه بسيطه وان شاء الله انها تاخذ منكم
0: التعليم ان شاء الله. تؤخذ بعين الاعتبار. تفضل ملاحظتك.
4: الله يبارك فيك. بالنسبة لذكر الصلاة على النبي وذكر الله، يا حبذا يكون من دون إيقاعات ولا شيء، حتى يكون ذكر خالص لوجه الله تعالى، ما يكون فيه طبل ولا شيء بس. وهذه
0: شكرا ملاحظة. شكرا على ملاحظتك ومشاركتك.
4: بارك الله فيك.
0: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: الله يجزيكم خير على البرنامج يا شيخ.
0: الله يسلمك
5: شيخ. بعد إذنك عندي سؤال. حتى لما تكون تحضر على التليفون إشي معين يطلع لك ريل، يعني مرات يكون الريل تواصل لمرحلة غير أخلاقي، أنا كمشاهد شو ذنبي وما بقدر أتخطاه؟ جزاكم الله.
0: تسمع توجيه إن شاء الله من فضيلة الشيخ. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: بدي أشارك بالله إذا سمحت.
0: بكل سرور، تفضل مشاركتك.
6: دكتور محمود الله يعطيك العافية، محمد العبادي من جابرين معك.
0: حياك الله يا هلا.
6: دكتور بالنسبة عندك السؤال، إذا ممكن الشخص مرات بيدخل الحمام المسجد أو حمام عام بيكون التليفون معه بجيبته، يكون فيه آيات قرآنية وحديث، هل يعني جائز ذلك؟ سؤالي أم لا بس.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
6: شكرا يا سيدي.
0: حياك الله ومشكور على مشاركتك. مجددا فضيلة الشيخ اهلا ومرحبا بكم.
1: حياكم الله والمستمعين والمستمعات الكرام.
0: موضوع العفو العام.
1: نعم.
0: واللي يعني الاخ المشارك اللي يعلم.
1: نعم.
0: انه حتى لما يكون في عفو عام في شروط، الموضوع ليس. نعم. هكا على الاطلاق.
1: نعم.
0: هناك شروط وفي حالات معينه.
1: نعم.
0: تفضل.
1: الله سبحانه وتعالى قال فمن عفا واصلح فاجره على الله، والنبي صلى الله عليه وسلم هو اعظم من عفا عن الناس واعظم من عفا صلى الله عليه وسلم عمن اساء اليه، وكان أعظم عفو عند فتح مكة عندما قال ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء،

وعفو سيدنا يوسف عن إخوته عليه السلام، قال لا تثريب عليكم اليوم. العفو هو من خلق الأنبياء وخلق الصالحين، ونحن في المملكة الأردنية الهاشمية إن كان هناك عفو فإن هذا العفو يكون وفق يعني نظام محدد يصدره جلالة الملك حفظه الله ورعاه، فهذه أخلاقه أخلاق النبوة.

0: جلالة الملك يحافظ على حق الآخرين، لكن الحق العام هو الذي يكون فيه العفو، وهذا من صلاحيات ولي أمر المسلمين، وهذا يدل على أن هذه البلاد بلاد خير ورحمة، ونحن حقيقة في المملكة الكردية الهاشمية نعيش في يعني ظل وفي كنف هذه القيادة الرحيمة الكريمة الحكيمة، ولذلك لا غرابة أن تجد أن هناك عفو عام. في في في في الحين في حين أن هناك من يعاني في بعض الدول من من من التعذيب والويلات، ونحن ولله الحمد نعيش في أمن وأمان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم هذه النعمة، نعمة الأمن والأمان على مملكتنا الحبيبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا.
1: إذن هو يعني
0: فهذه من أخلاق
1: نعم ومختصر الحق العام،
0: وهي نعم مختصر الحق العام، وهي من حق ولي أمر المسلمين،
1: وفي شروط وفي حسب النظام
0: يعني إلى النظام القضائي، وأيضا أيضا فيها بوادر خير، وأيضا فيها دوافع لأولئك الذين يعني خرجوا من السجون لأن يغيروا من سلوكهم فيصبحوا يعني عناصر إيجابية في المجتمع، منتجين يعني إيجابيين. فإذا مثلا عفي عن إنسان عليه دين، ربما اشتغل وسد الدين الذي عليه، هناك من النساء من تطلق نتيجة السجون، نتيجة التقصير في النفقات وغير ذلك، فلذلك العفو يسهم إيجابيا في نهضة الوطن وبناء المجتمع بناء إن شاء الله إيجابيا متماسكا. فلذلك نحن مع هذا العفو الذي يرى جلالة الملك في الوقت المناسب الذي هو أيضا يراه مناسبا، والله تعالى أعلم.
1: جزاكم الله خير. الأحكام من يعني السؤال، الأحكام المتعلقة بالطارة، كيفية رفع الحدث الأصغر؟
0: عندنا هو يتكلم عن الاستنجاء، يقول كيف يغسل الإنسان يعني من قبل أو دبر. هناك عدة أشياء يعني يستطيع الإنسان أن يتطهر بها. الماء أفضل المطهرات، فإذا كان التطهر بالماء فيغسل من قبل ثم من دبر، لأن الماء سيزيل النجاسة. قال العلماء إذا كان يريد أن يزيل النجاسة بالحجر أو نحوها أو بكل جاف قالع، فعندئذ يبدأ من الدبر قبل القبل حتى لا يجف المخرج، فإذا جف النجاسة وجب غسلها. فلذلك تيسيرا على الناس، إنه من استعمل يعني الورق أو استعمل الحجر فيبدأ من بمسح الدبر ثم أيضا مسح القبل. الأمر الثاني أن هناك شرط ننبه الإخوة إليه، أنه لابد في إذا استعمل غير الماء لابد أن يكون فيه شروط ثلاثة المطهر، يعني إذا كان حجرا أو ورقا أو غير ذلك، حتى الورق المبلل هذا لا يصح، لا يتطهر به الإنسان، اللي هو الفاينل المبلل.
1: نعم.
0: هذا يزيد النجاسة ويوسعها حقيقة. لذلك قال لابد أن يكون جاف طاهر قالع للنجاسة. يعني كيف يعني جاف؟ جاف يعني ليس مبلولا، الحجر يكون جاف، الفاين يكون جاف، قالع للنجاسة، طاهر بحد ذاته، لا يكون فيه تعلق به نجاسة، ولا يكون مما يؤذي. ما يجوز والله واحد يقول أنا والله بدي بالزجاج مثلا أستنجي، لا بد أن يكون يعني أمرا متاحا ويستطيع الإنسان أن يزيل النجاسة أو يخفف منها فعندئذ يكون قد تطهر. إذا اجتمع يعني إذا أراد الإنسان بعد الغسل أن يجفف المكان فهذا ليس له علاقة بالطهارة، فقد طهر بمجرد أنه غسل يعني المخرج سواء من قبل أو دبر. لكن هذا الذي يتكلم عنه الأخ أنه يجفف بالله، هذا من باب زيادة في النظافة والحرص على الطهارة، لكن يجزئه الماء والله تعالى.
1: جزاكم الله خير. الأخ المستفتي يكون يعني مسألة الإكراه على متابعة أو مشاهدة مقاطع مخلة.
0: نعم.
1: من خلال الهاتف
0: الإنسان أولا عليه أن يختار ما هي المقاطع وما هي القنوات التي يعني يرغب في الاستماع إليها، أن تكون ذات فائدة سواء كانت دينية أو اجتماعية أو تربوية. إذا كان هناك قد حصل أنه تعرض لمقطع مخل يعني يقلب عن هذا المقطع، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بتقوى وبغض البصر. فالإنسان إذا رأى من هذا فلا حرج أن يبتعد عن هذا المقطع ويبحث عن يعني القنوات خلينا نقول مأمونة أخلاقيا. فإذا أراد مثلا حكم شرعي يعني يستطيع أن يعود إلى دائرة الإفتاء العام أو موقع على دائرة الإفتاء العام. إذا كان أمور تربوية في هناك يعني مواقع تربوية تابعة لوزارة التربية والتعليم والثقافة وكذا، فبالتالي تخلو من مثل هذه المقاطع المخلة والله تعالى أعلم.
1: السؤال الأخير الأخ محمد العبادي قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، وضع

0: برامج القرآن الكريم داخل الهاتف والسنة النبوية والأحاديث النبوية الشريفة، الآن دخول دورات المياه،
1: من أراد أن يدخل إلى قضاء الحاجة وكان على يعني على تليفونه أو على هاتفه نغمة قرآنية، فالأصل أن يضع هذا التليفون صامت أو يغلق هذا التليفون عند دخوله الحمام احتراما وإجلالا وتعظيما لكلام الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي له أن يدخل ويصبح هناك القرآن يعني الهاتف يعني يقرأ القرآن عند الاتصال ونحو ذلك. فالأصل أنه
0: هذا إذا كان بالنسبة للنغمة، نعم، نغمة الرنين، لكن لا برامج،
1: البرامج
0: داخل
1: عندما
0: داخل الهاتف
1: عندما يغلق الهاتف هو الآن ليس فيه
0: ليس قرآن
1: ليس قرآنا. متى إحنا نقول حتى التليفون أنت ممكن تستعمله بغير وضوء، لكن إذا فتحت على تطبيق القرآن الكريم أصبح هذا التليفون إيش صفحات وصفحات مصحف، فلا بد من الوضوء. لكن الآن لو لم نفتح هذا التطبيق هو هاتف للاتصالات وللتواصل بين الناس، وبالتالي لا حرج في ذلك. لكن إذا كان هناك نغمة لا بد أن نخفض الصوت أو أن نجعل هذا التليفون صامت أو نغلق هذا الهاتف عند الدخول الحمام حتى لا نصاب بالحرج، يعني يقرأ القرآن داخل الحمام والله تعالى.
0: جزاكم الله خير.
1: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
0: جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. نعود الآن إخوتي الكرام إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله. ألو.
0: ألو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: تفضل أخي الكريم.
2: الله يكرمك شيخنا، بدي أسأل المفتي إذا تكرمت سؤال عن موضوع شراء الأسهم إذا تكرمت في شركات في البورصة في برا الأردن، يعني شركات بتكون مرات شركات أدوية أو شركات طاقة أو إشي زي هيك، هل هذا يعني جائز إذا تكرمت شيخنا؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: بارك الله فيك،
0: حياكم الله.
2: الله يكرمك.
0: فتاوى على الهوى، السلام عليكم. 47 47 201 و 47 47 202 هاتفاء البرنامج.
3: الو،
0: السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: هاي دكتور محمود.
0: الله يسلمك، سامعينك. تفضل تفضل.
3: بعض الناس تجده يصلي ويصوم ويقرأ القرآن ويأتي بعمره وحج أحيانا، لكنه إذا غضب ليدفع الأسباب يبدأ بالسب والشتم والكلام الفاحش والعياذ بالله.
0: تسمع توجيه إن شاء الله
3: من... والعياذ بالله.
0: تسمع توجيه إن شاء الله من فضيلة الشيخ، حياكم الله. إذا معنا اتصال أخير نأخذ الاتصال الأخير.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: بدي في موضوع تهتم لي فيه شغلتين فيه، الله يرضى عليك.
0: تفضل.
4: الأولى، صلينا مع الإمام المغرب، في الركعة الثانية بدل بعد التسبيحة الإمام سلم في الركعة الثانية.
0: نعم.
4: حكوله الإخوان سبحان الله سبحان الله، بعدين إجا سجد وقام للركعة الثالثة. الآن اللي بدي إياه لو سمحت، شو الوضع بالنسبة للإمام وشو بتعلق عليه، وبعدين إحنا كمصلين وراه بعد سلم لو سمحت وضح لي الموضوع.
0: هو سلم في التشهد الأوسط أو التشهد الأول؟
4: سلم بعد التشهد الأوسط بعد الركعتين.
0: نعم.
4: سلم.
0: ذكر ماذا فعل بعد التذكير؟
4: ركع سجود السهو. بعدين قام وجاب الركعة الثالثة وسلم.
0: هي صلاة المغرب ثلاثية.
4: في صلاة المغرب.
0: نعم. نعم.
4: فبدي توضح لي شو بالنسبة الوضع صار بالنسبة للإمام وللصلاة وبالنسبة إن إحنا كمصلين وراء. إن
0: شاء الله. تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: شكرا لكم، الله يرضى عليك.
0: حياكم الله. نعم. شراء الأسهم فضيلة الشيخ.
1: الأسهم سيدي على ثلاثة أقسام. القسم الأول شركات مباح، وهي الشركات التي تشتغل بالاستثمار المباح كالصناعة والزراعة والتجارة ولا تتعامل بالحرام، يعني لا تضع مثلا أموالها في بنوك ربوية لتجني منها الفوائد الربوية. فهذا النوع من الشركات يجوز شراء الأسهم منها ويجوز التعامل بأسهمها مضاربة واستثمارا. القسم الثاني شركات محرمة، وهي الشركات التي تشتغل بالأعمال المحرمة كالبنوك الربوية وشركات التأمين التجاري وشركات بيع المحرمات من خمر وخنزير ودخان وغيرها، فهذا نوع من الشركات

0: يحرم المسامحة فيها وإشراء أسهمها كما فصلت بذلك دائرة الإفتاء العام، ويحرم المضاربة كذلك فيها مثل هذه الشركات. النوع الثالث شركات مختلطة، يعني هي شركات أصل عملها مباح لكن كالصناعة والتجارة، لكن أحيانا تتعامل بالحرام في بعض أنشطتها، كأن تقترض بالربا من البنوك الربوية وتودع أموالها لتحصل على فوائد ربوية. فهنا الفقهاء المعاصرون قالوا نفتي به ونراه، يعني هذا الرأي، أنه إن كان التعامل بالربا مقررا في نظام الشركة الأساسي فهذه الشركات تحرم المساهمة فيها ابتداء، لأن السهم عبارة عن صك قابل للتداول فيما حرم الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان التعامل بالربا بسبب سوء تصرف المدير، يعني من يدير هذه الأسهم أو أحد الموظفين، أو لأن بعض الأنظمة والقوانين تفرض على هذه الشركة وضع مالها في البنوك الربوية، فهذا لا يحرم تداول أسهمها، لكن يخرج من أرباحها ما يعادل قيمة الربا، والله تعالى أعلم.
1: جزاكم الله خير. موضوع ضبط اللسان فضيلة الشيخ، نعم. يعني لخص ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم المفلس، نعم. المفلس من يأتي، تدرون نعم من المفلس؟
0: نعم، هذا حديث عظيم، نعم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس منا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فحطت عليه ثم حط في النار. وهذا حديث المفلس ترى حديث مخيف جدا، وحديث يعني مرعب للإنسان الذي يعني يعبد الله، فكيف بمن يعني يترك عبادة الله سبحانه. فبالتالي لابد إخواننا وأخواتنا لابد أن تنعكس آثار العبادة على سلوكنا وجوارحنا، لابد أن تظهر الصلاة في سلوكنا، أن نقيم الصلاة في تصرفاتنا وأقوالنا وأفعالنا وأخلاقنا، لابد إذا كنا نصوم أن كذلك نكف ألسنتنا وأعيننا عن الحرام وأيدينا وفروجنا عن الزنا وأعيننا عن الخيانة، لابد أن نحفظ هذه الجوارح عندما نكون قد يعني صلينا صلاة صحيحة وصمنا صياما صحيحا وحججنا إلى بيت الله حجا صحيحا واعتمرنا عمرة صحيحة. فلا بد أن تنعكس هذه العبادات في سلوكنا فتثمر أخلاقا وتثمر تقوى لله سبحانه وتعالى. ولذلك لما جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما أثقل ما يكون في ميزان العبد يوم القيامة، قال تقوى الله وحسن الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أقربكم مني مجلسا يوم القيامة وأحبكم إلي أحسنكم أخلاقا، وقال عليه الصلاة والسلام إن العبد لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فما أحوجنا إلى أن نتخلق بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الناس وأكمل الناس خلقا وخلقا، وأمة محمد عليه السلام يجب أن تتحلى بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نبتعد عن الصفات الذميمة وأن نتحلى بالصفات الحميدة، وأن نصبح يعني حقيقة دعاة خير وأخلاق، نتحمل نعفو نصفح نصدق نكون أمناء، لا نتجرأ ولا نتخطى حدود الله عز وجل، لأن هذا ظلم للنفس، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه.
1: جزاكم الله خير. الإمام سلم بعد الثانية في صلاة المغرب ذكر سجد للسهو.
0: الأصل أن لا يسجد للسهو، وأن يقوم يأتي بالركعة الثالثة، وبعد أن يأتي بالركن اللي هو الركعة الثالثة يسجد للسهو قبل السلام، طبعا ندبا، فلو جاء بالركعة ولم يسجد للسهو صلاة صحيحة.
1: لكن سنة سجود السهو سنة.
0: نعم سنة. لكن هو الآن ماذا فعل؟ هو أتى بسجدة ظنا منه أنه أتى بسجدة واحدة فلما ذكره. فالأصل أن المأموم لا يتبع الإمام في الزيادة بالصلاة حتى لا تبطل صلاته، فبالتالي يبقى جالسا، فإذا قام الإمام قام معه. فمن علم أن هذه السجدة زائدة وسجد مع الإمام بعد السلام من الركعتين، ها هنا تبطل صلاته. لكن من بقي ولم يعني يسجد وبقي ينتظر الإمام حتى يأتي بالركعة الثالثة فصلاته صحيحة، والإمام في كلا الحالتين صلاة صحيحة لأنه غلب على ظنه أنها سجدة واحدة فأتى بالسجدة الثانية، والله تعالى أعلم. لكن إذا كان قد أتى بسجود السهو قبل أن يأتي بالركعة فهنا خلل في صلاة الإمام والمأموم، والله تعالى أعلم.
1: جزاكم الله خير فضيلتك. نعود فيما تبقى من وقت أخوتي الكرام إلى الاتصالات الهاتفية 47 47 201 و 47 47 202، هاتفاء البرنامج. فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يعطيك العافية سيدي.

0: الله يسلمك ويعافيك.
1: الله يخليك يا رب. لو سمحت بدي اسال، انا صار لي 7 سنوات متخرج من الجامعه وتخصصي كان محاسبه، فبشركات ما لقيت وظيفه، فصح لي شغل في بنك.
0: نعم، طبيعة
1: فبدي اعرف
0: العمل في البنك.
1: بالمحاسبه،
0: طيب،
1: خدمه عملاء
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
1: ان شاء الله. شكرا لك.
0: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم،
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: معك محمد العتوم.
0: حياك الله أخ محمد.
2: سيدي عندي سؤالين.
0: السؤال الأول،
2: السؤال الأول، واحد اشترى سيارة عن طريق بنك الائتمان.
0: نعم،
2: أيوة، السيارة حقها 7، قال للبنك أنا حقها 9، يظل معاه مثلا 2000 أو 3، قال عشان يطوبها ويصل إذا حاجة يصلح منها، يعني يضيفن عليها.
0: الائتمان العسكري.
2: ايوه، حلال ولا حرام زي هيك؟ لما يقول
0: السؤال
2: حقها
0: الثاني،
2: مثلا 9 وحقها 7.
0: السؤال الثاني،
2: السؤال الثاني، واحد اتجوز واحده وطلقها وتعدت المده غير سنه، تتجوز جوز اخر، رجعها، رد بعد سنه طلقها، تعدت المده تصير تتجوز كمان اخرى واحد وترجع له، يعني مرتين طلقها، اول مره تعدت المده يعني تجوزت واحد ثاني ورجعت له، بعد سنة رد صار إشكالات وطلقها. أيوة، تحدث المدة القانونية الشرعية ورد إيش، حاول بده يرجعها، بصير تتجوز كمان أخرى واحد وترجع له.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: شكرا، بارك الله فيكم.
0: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية شيخنا.
0: الله يسلمك ويعافيك.
3: الله يرضى عليك. والله انا عندي ملاحظه وحابه انه على الهواء اساس الكل يسمع.
0: تفضل.
3: تعرف بالعطله الصيفيه بنحط اولادنا بالنوادي الصيفيه بالمساجد يحفظوا القران،
0: نعم،
3: فالشيخ اللي مسؤول عن تعليمهم يعني لما بيحكي للولد فاشل وبحكي له كلمات يعني ما بتليق انه تطلع من شيخ، فهلا الولد بقول لك انا مستحيل اني ارجع المسجد احفظ، من معامله الشيخ هذا اللي بيتعامل مع هالاطفال الصغار، يعني كل عمرهم 7 سنين 8 سنين، يعني ما بعرف، يعني انه انا والله حابه هالمعلومه توصل لكل اللي بيكون مسؤول يعلم اطفال قران في المسجد.
0: طيب، تسمعي توجيه يعني، وهذا لا يعمم يعني، ممكن هاي حالة فردية.
3: بس انه الولد لما يقول مستحيل ارجع المسجد، مش هذا بيكون في انه اثم على هذا الشخص انه انت يعني ما حببته، ما حببت.
0: نعم، شكرا لمشاركتك وملاحظتك. تسمعي
3: الله
0: توجيه ان شاء الله من
3: شكرا
0: فضيلة الشيخ. حياكم الله،
3: يعطيك العافية.
0: عفاكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: لو سمحت دكتور، عندي سؤال.
0: تفضلي سؤالك.
4: هل يجوز قراءة القرآن من الموبايل بدون وضوء؟
0: تسمعي الإجابة إن شاء الله.
4: لا لكم.
0: حياكم الله. إذا في اتصال أخير نأخذ الاتصال الأخير. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
5: عليكم السلام، يعطيكم ألف عافية.
0: الله يسلمك ويعافيك.
5: الله يجزيكم الخير. في عندي سؤال لو سمحت.
0: تفضل سؤالك.
5: سؤالي يا سيد العزيز، ما حكم استخدام مواد دعائية من البنوك الربوية زي قلم، محفظة، دفتر أجندة، علما أني مش متعامل مع البنك الربوي، لكن أخذت هدية من شخص أوريدي أخذها من البنك.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
5: جزاك الله خير.
0: حياكم الله. معنا اتصال أخير، نأخذ الاتصال الأخير. ألو، السلام عليكم.
6: السلام عليكم، يعطيك العافية.
0: عفاك الله،
6: غلبك، بس بدي أسأل سؤال.
0: تفضل سؤالك.
6: أنا بشتغل ببنك مندوب مشتريات.
0: نعم،
6: البنك ربوي، فأنا بيطلع علي حرام.
0: مندوب مشتريات.
6: مندوب مشتريات. مندوب مشتريات.
0: طيب، تسمعنا بس من خلال الهاتف، تسمع الإجابة إن شاء الله. حياكم الله.
6: حاضر حاضر،
0: حياك الله.
6: شكرا لك شيخ.
0: الله يسلمك، حياك الله. الأخ الكريم المستفتي محاسب في بنك تجاري.
7: نعم. المحاسب من صميم عمله أنه يقوم بالعملية الربوية، والله سبحانه وتعالى قال وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. فإذا كان هذا المصرف

0: تجاريا يعني ربويا، فيحرم العمل فيه كمحاسب، لأنه هو الذي يقوم بعملية يعني الإيداع والصرف وكذلك يعني التسهيلات المالية، فبالتالي يحرم الإعانة على الربا.
1: ومن ترك شيئا لله
0: عوض الله خيرا منه.
1: عوضه.
0: فنوجه أنه يبحث عن عمل حلال إن شاء الله، ومن ترك شيئا لعوض الله خيرا منه.
1: مندوب مشتريات
0: مندوب
1: في بنك
0: المشتريات
1: تجاري،
0: إذا كان يشتري مشتريات، بمعنى يعني يشتري طعام وشراب للموظفين أو أقلام أو يعني أمور عادية بعيدة عن العملية الربوية، يعني مثل واحد يوزع أقلام وبيع أقلام وبيع دفاتر، فالحرمة على من استعمل، لكن هو مندوب مبيعات. إلا إذا كان المقصود به مندوب مبيعات أنه تسهيلات للشركة أو للبنك الربوي، الشركة الربوية أو البنك الربوي، فهنا يدخل في صميم عمل الربا، فهو حسب يعني طبيعة عمله. إن كان يعني يبيع مواد مباحة لأشخاص أو للبنك، يعني أنا أبيع أقلام سواء لبنك تجاري أو لبنك إسلامي، فأنا أبيع هذه الأقلام أو أبيع القرطاسية، فهذا والله تعالى لا إثم عليه. لكن إذا كان هو من يقوم بيعني خدمة هذه المعاملات يعني مباشرة، يعني يباشر عمل الربا ويسهم فيه، فلا شك
1: هو مندوب مشتريات، يعني
0: إذا كان خارج
1: يذهب يشتري،
0: إذا كان يشتري أشياء واحتياجات خارجية ما لها علاقة في العملية الربوية، ما لها علاقة في العمل الربوي، يعني بتكون عمله حلال. وإذا كان له علاقة بالعمل الربوي فهو حسب حال يعني هذا الموظف والله تعالى.
1: استخدام حكم استخدام المواد أو الأدوات الدعائية للبنوك التجارية كلها تتعلق بالبنوك التجارية،
0: هو شوف
1: كأقلام أو دفاتر،
0: هو الآن إنسان واحد يعني جاب لي، أنا من غير ما أتعامل مع بنك تجاري، جاب لي قلم من بنك أو من كذا، فمن الورع أني أنا ما أتعامل بمثل هذه الأمور ولا أخذها. لكن لو استعملها طالما أنه لم يطلبها ولم يتعامل مع البنك ولا يظهرها كدعاية إعلامية للبنك، يعني ما يظهرها، يعني ليس المقصود منها الترويج للبنك، إذا كان بهذا الشكل يعني استعمل القلم استعمالا شخصيا ما في مشكلة. أما والله يعني يحط واجهة على شيء معين أو على طاولة أو على كرسي ودعاية لبنك تجاري أو شركة تأمين تجارية، فهذا يعني يدعو الناس إلى التعامل بالربا، يعني فالأصل ألا يتعامل
1: ترويج
0: وألا يروج وألا يقبل مثل هذه الدعاية.
1: جزاكم الله خير. صندوق الائتمان العسكري طبعا في تحايل بالموضوع،
0: هو
1: ثمن السيارة 8 وتسجل 9 حتى يأخذ الزيادة.
0: نعم، متى تكون المرابحة حلال؟ تكون المرابحة حلال إذا أنا قلت للبنك الإسلامي أو لأي مصرف إسلامي أن هذه السيارة ثمنها 7000، حقيقة هي 7000، فاشتراها البنك ب7 وباعني، بعد أن تملكها البنك باعني إياها بأقساط بنسبة مرابحة.
1: نعم.
0: لكن أن أزيد على الثمن الأصلي بحيث أني أنا أخذ 2000 دينار زيادة، فهذا ربا وقع في 2000، يعني تعامل بحد 7000 بالحلال ثم خلط الحلال بالحرام.
1: نعم.
0: وهنا
1: تحايل اتفق مع صاحب السيارة،
0: هذا حرام قطعا، حرام، وليس هناك حجة له أن يتعامل مثل هذه المعاملة.
1: صاحب السيارة يأخذ شيك ب9000 ويرد له 2000،
0: حرام، يعني هو أخذ الربا، يعني تعامل بالربا. قالوا دخل الحرام على الحلال ليكثره، فدخل الحرام على الحلال فبعثره. الأصل ألا يعني يقبل أن يزيد البنك ولو يعني قرش واحد في ثمن السيارة، حتى يكون إن شاء الله البنك اشتراها حقيقة بسعر الحقيقي دون تحايل، وباعها أيضا بسعر واضح بين، بنسبة مرابحة واضحة بين البنك والمشتري الجديد، هذا الأصل. فالزيادة الأولى التي تقع بين يعني المشتري ومن دل البنك على الشراء لأنه ما اشترى منه، فهذا حقيقة تحايل وفيه ربا، ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية.
1: مسائل الطلاق مراجعة دارة الإفتاء.
0: مسائل الطلاق حقيقة لا يفتى بها إلا عن طريق مكاتب الإفتاء المنتشرة في المملكة الأردنية الهاشمية، ومن عنده استفسار يتعلق بالطلاق البائن أو الطلاق الرجعي فليرجع إلى دائرة الإفتاء العام أو إلى مكاتب الإفتاء العام المنتشرة في الألوية والمحافظات، وسيجد إن شاء الله ما يريد من إجابة على سؤاله.
1: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
0: نعم.
1: يعني المعامله باللين، يعني هي ممكن تكون حاله فرديه او غير مقصوده،
0: يعني حقيقه
1: نرغب كيف يعني نرغب الابناء والاطفال في كتاب الله وحفظ.
0: نعم.
1: كتاب الله وفي حفظ سنه النبي صلى الله.
0: نعم.
1: عليه وسلم.
0: هذه النوادي الصيفيه حقيقه يعني من مما يعني ينبغي ان يعني نجعل اولادنا دائما حقيقة مسجلين في مثل هذه النوادي.

0: الصيفية، لأنهم يشتغلون بأعظم كتاب، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم عبادة أمتي القرآن الكريم، أعظم عبادة تلاوة القرآن، أعظم عبادة. ويقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارقى، فتكون منزلته عند آخر آية قرأها. فلذلك يجب على المربي الفاضل المعلم أن يتعامل مع هؤلاء القادمين للتعلم، تعلم القرآن بلطف، وأن يعاملهم بالرحمة، ويعتبر أبا معلما. وحقيقة أن الذي يعلم القرآن له أجر عظيم على صبره على هؤلاء الناشئة وعلى هؤلاء الأولاد، وأن يخاطبهم يعني خطابا يرغبهم لا ينفرهم. يعني الأصل أنك أنت تكون جذاب، تجذب قلوب هؤلاء الأطفال وهؤلاء يعني الصغار حتى يحبوا القرآن الكريم. فهنيئا لمن يرغب الناس بكتاب الله سبحانه وتعالى والإقبال على تلاوته وتدبره وحفظه. فهذا من أفضل وأجل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. وحقيقة أن شهادة يعني لله تعالى أن كثير جدا من معلمي القرآن يلتزمون بأخلاق الإسلام حقيقة، وهم مربون فاضلون يعني لهم يعني بصمة حقيقة طيبة في مجتمعاتنا، والحمد لله يعني
1: مأجورون ولهم الأجر إن شاء الله والثواب.
0: وأحيانا يعني أحيانا بعض الأشياء يعني بعض المعلمين من شدة يعني
1: حرصه
0: على قد يخرج منه كلمة أحيانا بالخطأ أو كذا، فهذا إحنا كآباء وأمهات نرغب أبنائنا ونقول لا يا هذا المعلم هو والد وهو مربي، فلا بد أن نتحمل هذا المربي وهذا الفاضل ولو أخطأ قليلا يعني مع أبنائنا ولا مع بناتنا، لأنه هذا يعني لا ننسى الجوانب الإيجابية الأخرى، أنه يعني أشغل أولادنا بخير شيء وهو تلاوة وحفظ القرآن الكريم. فبالتالي نتحمل بعضنا، وأيضا نوجه تحية من هذه الإذاعة الكريمة لإخواننا الذين يعلمون القرآن الكريم، فنقول لهم هنيئا لكم هذه الرسالة التي تؤدونها في حين أن الناس ينشغلون بأمور أخرى، أنتم تنشغلون وتشغلون أبناءنا وبناتنا بالقرآن الكريم.
1: هنيئا لكم وجزاكم الله عين عنا خير الجزاء، بارك الله في أوقاتهم وأعمارهم.
0: يعني حتى إذا عصب الشيخ مرة يعني لا يعني أنه يعني هذا الشيخ مثلا فضل، لا والله يعني
1: هو من حرصه،
0: أحيانا من شدة الحرص، وأحيانا يكون عدد كبير يعني بالمسجد 20-30 طالب بيدرسهم كلهم حريص أنهم كلهم يحفظوا، فشاف واحد أنه يعني كأنه لا مبالي فقال هذه الكلمة بعفوية، فنتحمله يعني لوجه الله سبحانه وتعالى، ونودي ابننا ثاني يوم ونسلم على الشيخ ونقول له بارك الله فيك والولد يحب درسك وكذا، ونرغب الأبنائنا في جلسات
1: فضيلتك،
0: ونذكرهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم مجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرس إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير نختم بهذا اللقاء، قراءة القرآن دون وضوء من الهاتف.
0: الهاتف عندما يفتح على تطبيق القرآن الكريم يعامل معاملة المصحف فلا بد من الوضوء، لا يمسه إلا المطهرون، فلا بد من الوضوء عند مس القرآن الكريم أو الموبايل المفتوح على تطبيق القرآن الكريم، وهذا من تعظيم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
1: جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. إخوتي الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء، باسمكم جميعا أتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان لضيفنا الكريم فضيلة الشيخ يوسف أبو حسين مفتي محافظة مادبة، شكرا لكم.
0: العفو يا سيدي، الله يبارك،
1: حياكم الله ونفع بكم. أيضا أشكر زملائي سعد الدبوبي، حسن حماد من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، أماني الكعابنة رفقتنا في الإعداد، على أمل اللقاء. هذا محمود الدروع، يستودعكم الله، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: اسمع، جاي عبالي منسف. استنى، عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
3: فعلا اطيب منسف باكله.
4: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية. لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والاكسسوارات الاصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول اربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
5: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
6: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. نستمع وإياكم الآن إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم

0: يتلوها القارئ الشيخ عبد الودود حنيف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان فيما مضى إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الودود حنيف.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى ألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
3: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
0: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعينا الكرام، نقدم لكم حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. وقلنا إن هذه الآية معطوفة على ما سبقها من صفات أولي الألباب الذين يتذكرون ويعرفون موطن الحق بعقولهم اهتداء بالدليل. فالله حينما قال سبحانه إنما يتذكر أولي الألباب شرح لنا من هم أولي الألباب، فقال: الذين يوفون بعهد الله، العهد الإيماني، ولا ينقضون الميثاق. لأنك بمجرد أن آمنت بالله فقد عقدت معاهدة بينك وبينه في كلية العقيدة الوحدانية وجزئيات التشريع من هذه العقيدة، ولذلك يجعلها الله في آيات أخرى صفقة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. إيجاب وقبول بأن لهم الجنة، إيجاب وقبول. والعهد هو إيجاب وقبول، وميثاق مؤكد بالأدلة العقلية ثانيا والأدلة الفطرية أولا. فقال: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، اثنين، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل من الأهل، من الأقارب، من الجيران. وقد تتوسع مروءة المؤمن فتشمل الإنسانية كلها، وحينئذ تتداخل دوائر الصلة، فإنسان يصل أهله ويصل رحمه وغيره يصل أهله ورحمه، وكل موصول من الغير يصل غيره به، إذن فستتداخل حلقات التواصل إلى أن يصير المجتمع الإيماني مجتمعا واحدا، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. والذين يصلون ما أمر الله به أن يصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. الخشية دائما تكون من الذي يمكن أن يصيبني بالمكروه، والخوف من المكروه الذي يصيبني. ويخشون ربهم، ولذلك جعل الخشية لله وجعل المخافة من سوء العذاب. أنت تقول خفت زيدا وخفت المرض، ففيه شيء تخافه وفيه شيء يوقع عليك ما تخافه. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، صبروا، الصبر هو تحمل متعبة تطرأ على النفس الإنسانية لتخرجها عن وقار استقامتها ونعيمها وسعادتها. كل ما يخرج النفس الإنسانية عن السياق الانسجامي في النفس ده يبقى عايز صبر طارئ عليه. الصبر يحتاج صابرا وهو الإنسان المؤمن، ويحتاج مصبورا عليه. فمن المصبور عليه في الأحداث؟ قد يكون ذلك في ذات نفسك، فتصبر أولا على مشقة التكليف، التكليف الذي يقول لك افعل كذا وأنت تريد أن لا تفعل أشق عليك، والتكليف الذي ينهاك عن كذا وأنت تحب فعله. إذن ده يريد مجاهدة من النفس، المجاهدة الصبر الذاتي، أن يصبر الإنسان على مشاق التكليف. ولذلك يقول الحق وإنها لكبيرة صعبة إلا على الخاشعين. هذا صبر، صبر الذات على الذات. وفيه صبر يقع بشيء من غيرك، هذا الذي يوقع عليك ما يخرجك عن استقامة نفسك وسعادتها قسمين، قسم يكون غريم لك وقسم لا تجد فيه غريمة. فإذا مرض إنسان، شيء أصابه وأخرجه عن حيز الاستقامة الصحية فأتعبه، يصبر عليه. من غريمه في هذا المرض؟ لا غريم له. وواحد أوقع بك الأذى يبقى لك غريم. يبقى إذن في حاجتين اثنين، إيلام يحصل من غريم أمامه، وإيلام لا تجد له غريمة. فالأشياء التي تحدث على الإنسان من غير أن يوجد له غريم هذا نوع. النوع الثاني أن يوجد غريم أمام نفسي. كل صبر له طاقة إيمانية تحتمله. فالذي يصبر على شيء ليس له فيه غريم يبقى صبره معقول شوية، لأن ماليش غريم يهجني. ولكن صبري على واحد أوقع بي ألما أهدي اللي عايزة بقى الإيه، لأنني كلما رأيت من أوقع بي ألم اغتاظت نفسي وهجت وأحببت الانتقام. إنما اللي ماليش فيه غريم ده. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى في بيانه القرآني يفصل بين الأمرين، يفصل بين شيء أصابك ولا تجد له من مثلك غريما، وشيء أصابك ولك من مثلك غريم فيه. فيقول واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، ولا يتطلبش منك مغفرة ولا عفو ولا أي حاجة، لأن ماليش غريب. فاصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. لكن إذا وجد الغريب يؤكد الله الصبر، لأن موجبات الغضب موجودة في الغريب ده. ولمن صبر وغفر، يبقى غفر يبقى فيه غريب، دك ما فيش فيه غريب، إنما هنا غريب. ولمن صبر وغفر إن ذلك لم يقل كما قال في الآية الأولى واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، لأن التانية شديدة شوية قال لك لا ده عايز عزم قوي شوية أقوى من ديكها شوية، لأن الغريم يهيجك. فيقول ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. يوم يؤكدها، يؤكدها ليه؟ لأن الغريم حيهجني كل ما شوفه هيكون. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. حق سبحانه وتعالى حينما يريد منا أن نصبر لا يطلب منك وحدك، ولكن يطلب من المقابلين لك جميعا أن يصبروا على إيذائك لهم. فكأنه طلب منك أن تصبر على الإيذاء الواقع من الغير وأنت واحد، ولكنه طلب من كل غير أن يصبر على إيذائك. يبقى أنت ده تأمين اجتماعي لحياة النفس الإنسانية. يعني إن كنت طلبت منك أن تصبر على من أذاك، فقد طلبت من الناس جميعا أن يصبروا على أذاك لهم. فإذا بدرت منك بادرة من الأغيار وتحب تعمل في واحد أي حاجة، فلك رصيد بأن الله طلب من المقابل أن يغفر لك وأن يعفو. وقلنا إن الصبر على هذه إذا كان للإنسان غريب يحتاج إلى ثلاث مراحل. أن تصبر صبرا أوليا بأنك أنت تجزم غيظك، لكن الغيظ موجود ولكن الحركة النزوعية مش موجودة. غيظك في نفسك ولا تعديش، لا ضربت ولا شتمت ولا حاجة، إنما لسه إيه. ولذلك بيسميه إيه، والكاظمين الغيظ. الكاظم ده مأخوذ من القربة اللي فيها المية، تقوم تعمل فيها إيه، تربطها كده. ليه؟ لأن لو ما ربطتهاش هيتدفق منها المية، يبقى موجود الغيظ. أدي أول مرحلة، والعافين عن الناس. يجي للمرحلة الأرقى الأعلى، يخرج الغيظ من إيه؟ من صدر. أدي واحدة. وبعد ذلك يتسامى في مراتب الصديقين، فلا ينظر إلى من كظم غيظه عنه أولا وعفى عنه ثانيا نظرة في العدو، بل يجب أن ينظر إليه نظرة إيمانية. هذه الإيمانية إيه هي؟ قال لك لأن الذي آذاني قبل ما يؤذيك اعتدى على حق الله فيك. فكأن الله إذا آذاك واحد من الناس يكون في صفك. إذا كان الذي ظلمني وأساء إلي جعل الله في صفي، ألا يجب أن نكافئه بأن نحسن إليه؟ نحسن إليه. ولذلك قالوا كيف يطلب الإيمان منا أن نعفو عن من ظلمنا بأننا نطلع الجزء من قلبنا، وبعدين أن نحسن، والله يحب المحسنين. قال لك إيه يا أخي، ألا تحسن إلى من جعل الله في جانبك؟ هو جعل ربنا في جنبك، يبقى ده يستحق الإحسان ولا ما يستحقش الإيه؟ يستحق الإيه؟ الإحسان. والذين صبروا، والصبر له دوافع. واحد تجي له أحداث والأحداث شديدة، فيظهر أمام الناس أنه أقوى من الأحداث، وأن الأحداث لا تنال منه، وأنه جلد وأنه صبور. يبقى ده صبر لا لابتغاء وجه الله، ولكن صبر ليبين نفسه إيه؟ أنه فوق الأحداث وأنه جلد. هذا صبر مش لابتغاء وجه الله. صبر أمام أعدائه حتى لا يشمتوا فيه. وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أيه الله. نقول له برضه ما مش لله الله. طب صبر لأنه عاقل أوي. ليه؟ إيه يعني عاقل أوي؟ قال لك لأن الذي وقع مش هيرفعه جزعه. يقول لك بالعقل كده، طب وأنا هقعد أعمل إيه عشان مش هنرفع الجزع؟ يبقى صبر بعقله لأن الجزع لا يفيده في رفع ما وقع عليه. قال أنت عايز نصبر إيه؟ أم قال لك تصبر ابتغاء وجه الله. ساعة ما تشوف أمر بحدث معلل يعرف إن فيه المفعول له كتير، صبر لكذا وصبر لكذا وصبر لكذا وصبر لكذا. إحنا عايزين واحد بس من الصبر، أن يكون ابتغاء إيه؟ وجه الله. ليه؟ أم قال لك لأنك إذا صبرت على الإيلام وقصدت بصبرك وجه الله، يبقى لم تخطئ قدر الله فيما أصابك، وتعلم أن لله حكمة أعلى من الموضوع ده. ولو أنك خيرت بين ما كان يجب أن يقع وبين ما وقع لاخترت هذه، تختار دي. إذن الذي صبر ابتغاء وجه الله ينظر إلى مناط الحكمة في مورد القضاء عليه، فإذا ما نظر في مورد العملية، ولذلك يقول إيه: أحمدك يا ربي على كل قضائك وجميع قدرك، كله حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك. ده متيقن بالحكمة، مش ناخد المسائل كده شواشر وسطحية. والذين صبروا، الإنسان مثلا يجي عنده فاقة يقول لك يا أخي اصبر على الفاقة ومش عارف ايه وبتاع وحاجة زي دي، ليه؟ أم قال لك لأنك انت خلي نفسك تصبر عليك، انت مش قادر تجيب لها طرف حياتك. قول لنفسك قبل ما تقول للناس ادوني، قول لنفسك يا نفسي اديني شوية من الصبر علي لحد ربنا ما يفرق. ولذلك الشاعر القديم يقول ايه: اذا رمت ان تستقرض المال منفقا على شهوات النفس في زمن العسر، ما انت هتستلف فلوس عشان تنفق على شهوات نفسك، فسل نفسك الانفاق من كنز صبرها عليك. فسل نفسك الانفاق من كنز صبرها عليك وانظارا الى ساعة اليسر، فان فعلت كنت الغني ما دام نفسي ما طلبتش منها يبقى غني، وان ابت فكل منوع بعدها واسع العزر. يبقى اي واحد يمنعك قول له ده معذور لان نفسي ما رضيتش تديني، ما دام نفسي ما ادتنيش حلوم الناس ليه؟ اذا رمت ان تستقرض المال منفقا على شهوات النفس في زمن العسر فسل نفسك الانفاق من كنز صبرها عليك وانظارا الى ساعة اليسر، فان فعلت كنت الغني وان ابت فكل منوع بعدها واسع العزر. إذن الذي يلتفت إلى الحدث وحده يتعب، والذي يلتفت إلى الحدث مقرونا بواقعه من ربه يقول ده لازم ذو حكمة. يبقى إذن المؤمن يصبر ولا ما يصبرش؟ لازم يصبر. والذين صبروا من أجل ابتغاء وجه الله، إذن فللصبر أسباب كثيرة. الله يريد أن يخص بهذه المنزلة من صبر ابتغاء وجهه، لأن الذي يصبر ابتغاء وجه الله يكون عالما بحكمة الله فيما يجريه وليس له فيه غريم. مرض، مصيبة، تيجي أي حاجة، طب واللي له فيه غريم يا ربي؟ قال لك لأنك لو علمت أن الذي أساء إليك قد وجه الله إليك بإحسانه. واحنا ضربنا مثل زمان، قلنا الانسان اذا دخل ووجد ابنا من ابنائه قد اذى اخاه، قلب الاب يكون مع من؟ مع المأذي، ويطبطب عليه ويرضيه ومش عارف ايه، لدرجة ان الولد اللي اذى ساعة ما يشوف ابوه عمل كده ويا اخوه اللي اذاه يتمنى ان يؤذيه واخوه لينال حنان ابيه. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة، احنا قلنا طبعا في إقامة الصلاة أشياء كثيرة، أن تؤديها على وفق المطلوب منها لأنها جلوة بين العبد وبين ربه. ومدام جلوة بين العبد وبين ربه، قلنا زمان إن الإنسان منا إذا احتاج إلى لقاء كبير من الكبراء يطلب منه المقابلة، فإما أن يسمح أو لا يسمح، فرضنا أنه سمح، هو يحدد الزمان ويحدد المكان ويقول فيما تتكلم عشان نبقى نجهز، وهو الذي ينهي المقابلة. لا يا أخوي، ربنا هو الذي دعاك طلبك، أنت صنعة وطالبك صانعك لتقف بين يدي. قلنا لو نظرنا إلى هذه القضية في الخلق لوجدنا أن الصنعة التي تعرض على صانعها 5 مرات في اليوم لا يجيء فيها عطب أبدا. مهندس موالي، المهندس يجي يقول لك ده سلك كذا، ده فيوزة ضربة، ده مش عارف، عارف لأنه هو اللي خلقه، فربنا اللي خلق عشان توقفت قدامه. كما أن الله غيب عنك فكذلك أسباب شفائك مما تعاني غيب عنك. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا ذلك، كان إذا حزبه أمر يعني فوق أسباب يعمل إيه؟ يقوم إلى الصلاة، يعرض نفسه على صنعه كده يعرف يشوف ايه العطب اللي فيه. خلاص. والذين صبروا واقاموا الصلاه وانفقوا، وبعدين قلنا زمان علشان ما نكررها ثاني.

ان من من من من عظمه الايمان انه يخلي ربك هو اللي يدعيك، مش انت اللي تطلب تقولها. لكن ايمنع عنك باب القرب في اي وقت؟ لا، فتح بابا لك باب النفل، وبعد ذلك انت الذي تحدد مكان اللقاء.

مش هو اللي ينهيها ويقول لك خلاص المقابلة انتهت، لا هو اللي ينهيها. ولذلك تأدب رسول الله بأدب ربه وخلقه بخلقه، فكان إذا وضع إنسان يده في يد رسول الله لا ينزع يده منه حتى يكون هو النازع. وأنفقوا وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناه. الإنفاق هو إهلاك بعض المال، المال في حوزتك بتطلعه منك، ومنها سوق النافقة، يعني البضائع كلها انباعت، وحتى يقولوها في الحمار نفق الحمار يعني ذهب. فإذا الإنفاق إذهاب ما تعتز به من إيه؟ من مال. حين نجد هذه الآية نجد أنها عاملة ميزان اجتماعي للاقتصاد. حين يطلب من الله من الواجد أن ينفق نقول له إياك أن تنظر إلى أنك مأخوذ منه، ولكن انظر إلى أنك إن وصلت إلى درجة الافتقار سيؤخذ لك. يبقى هذا هو التأمين، باخد منك وانت واجد علشان اديك وانت ما عندكش. الله، يبقى تأمين جد، تأمين. قال لك هو ده التأمين. ولذلك يقول الحق في من يخاف أن يترك عيالا، يقول لك حسبهم حتات وعيال وما لهمش. لو أنه في مجتمع إيماني يقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. الواحد لما يقول للولاد يبقوا يتمي، لو علم أن يتيما أمامه أصبح كل مجتمع إيماني من آبائه يوم ما يزعلش لما يسيب ولاده، يقول ماني لما يسيب واحد ده الدنيا كلها هتبقى آباء، ويبقى يزعل ولا ما يزعلش. إذا رأى يتيم واحد أبوه موجود وهو أبوه التافه، وبعدين يشوف ان الكل اتجه بقلبه اليه، الله ما يسخطش على ربه ولا حاجه، يقول الله ده ابويا ده كان حابس ريز، ده جاب لي عطفي ده وعطفي ده وعطفي ده وعطفي ده وعطفي ده، وابويا كان الله مساله مش عالم. الحق سبحانه وتعالى يصنع الميزان الاقتصادي ويطلب منا الانفاق، والانفاق انما يكون بمال زائد او بمال بلغ نصاب. اذا فلاجل ان تنفق لازم تكون لك حركة، يبقى لك فيها مال، ومال مش على قد حاجتك بس، لا على قد طاقتك، اللي تصرفه تصرفه والباقي ايه تنظر فيه الى من لا الى من لا يفعل. هنا بقى وانفقوا، ما قالش انفقوا ما رزقناكم، قال لك طب فيه واحد كل اللي بيجي له بيضرب بياكل منه لقمة كده ويطلع الباقي، يبقى أنفقوا مما ما رزقناكم ولا مما رزقناكم؟ هل برضو المؤمن اللي نظر هذه النظرة ينفق مما رزقه الله؟ ليه؟ أم قال لك لأن مقومات حياته هيطلع كل اللي عنده، يقوم يقول لك أصلا لي رب ضامن لي الأشياء دي، والمضمون من الله أكثر مما في يدي، يبقى أنا ما أنفقش اللي عندي لأن اللي عندي كتير عندك. ولذلك يوجد المثلان في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فيما ناله من الغنائم، يقول له ماذا صنعت بها يا أبا بكر؟ قال تصدقت بها كلها. قال وماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت الله ورسوله. يبقى كأنه حين أنفق الكل أنفق البعض بس، لأن الرصيد موجود، الرصيد موجود. والثاني أم قال لك طب افرض انه انفق البعض زي ما قال ربنا انفقهم مما رزقناكم وخلى بعض، قال لك انظر القضيه الايمانيه، شوفوا ايه. سال عمر قال له انت عملت ايه يا عمر؟ قال له تصدقت ايه بنصفها ولله عندي نصفها. برضه لما يدعوها في اي حاجه نوديها الله، تبقى كله بيرزق مما. ولذلك تجد كمان الحق سبحانه وتعالى حينما يطلبه من وصي على يتيم، والوصي له مال وانت بتديره، قال لك مطلوب منك حاجتين، ان كنت غني استعفف نعملها كده لله، وان كنت فقير كل بالمعروف. طب وليه نجيب الفقير اللي ما عندوش عشان يدير؟ قال لك لاننا لا نحرم من رعاية المال اصحاب الخبرة في الرعاية، وان كانوا فقراء ناخد منهم برضه، نقول له كل بالايه، لان مدام حسن الرعاية والادارة هيجيب اللي هياكل منه هيجيب اكتر. انما لما نحرم المجتمع اليتيم من خبره الناس اللي عندهم مثلا امانه واخلاص عشان ما عندهمش، نقول لا، من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فلياكل بالمعروف. وحته ثانيه

قال إياك أن ترزقهم من مالهم، ما قالش دي. كل حاجة أنفقوا مما رزقناكم، إلا لكن ربنا قال إيه، فارزقوهم مش منها، فارزقوهم فيها، خذوا رزق من المطمور فيها، والمطمور فيها هو الربح بالحركة. اوعى تاخد منها لان كل سنة تخلص تخلص تخلص وبعدين يطلع ما فيش، يبقى بيسمر ولا بيسمروش، يبقى برضو بينفق مما ايه، مما رزقه الله. فالذي ينفق كل ما عنده واثق من رصاده عند ربه، والذي ينفق بعض ما عنده نقول له انت بتنفق البعض ده، بس يجب ان تلحظ انك انت ساعات تأخذك أريحية الكرم، بيبقى قاعد في الغيط في الغيط كده والجرن والغلة عرمتها كبيرة، والناس جم ياخذوا الصدقة، يقوموا يدعوا له دعوة كويسة، يقوموا يعني يقوم يقعد يتنوا يدي يدي لحد ما يخلصها. نقول له لا، انت ما تاخدش أريحية الإعجاب بعطائك، اضمن ان نفسك ما تتغيرش بعدين تقول وانا عملت دي ليه، طب ما كنت حس شوية. ولذلك ايه، فآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا، وأبقي لبقية العام ما تجود به أريحيتك، تبقى يوم إن شاء الله. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. طب إحنا نعرف إن رجل تصدق فأخفى حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه، طب إيه السر صحيح؟ طب وإيه وحكاية العلانية؟ أم قال لك السر دي في الصدقة المنجوبة، إنما العلانية تبقى واضحة. ليه واضحة؟ قال لك لأنك قد تكون غني ومتهم بالغنى والناس ما يشوفوكش، عمال بتطلع زكا يقوموا ينالونك بسوء، وأيضا لتشجع الناس إن دي عملية بتطلع، فده يؤدي وده يؤدي وده يؤدي وده يؤدي، وهذا أمر موكول إلى تقدير الإنسان. أو الصدقة السر هو الذي يزكي من ماله هو بيده، ويزكى على ان يديها مثلا للدوله، يديها الواحد، يديها المش عارف ايه ده. ليه الحكايه سر وعلى؟ قال لك لان الله لا يريد ان يحجب الخير عن احد لاي سبب. افرض ان واحد بيعملها صدقه رياء، قول له رياء على دماغك انت، رياءك ثوابك اللي هو، انما الفقير استفاد ولا ما استفادش؟ اعمل يا اخويا رياء، انت اللي خيبت، انما الفقير استفاد ولا لا؟ استفاد يا اخويا. تعال ما نشوف واحد مثلا عنده فلوس، زي ما قلنا زمان عنده مثلا مال كتير، وبعدين يقعد بالليل كده يقول فكر وانا المال ده هيقعد مخزون عندي، انا مبني لي عماره فيها 10 ادوار، كل دور 4 شقق، 4 في 10 ب 40 شقه، في الشقه ب 100 جنيه يجيبوا لي كذا. قول زي ما تقول اعمل، لانك حين تعمل سيستفيد الناس، رضيت ام كرهت، ومش هتبقى عماره الا لما البنا ياخد، واللي شال تراب ياخد، واللي حرق ياخد، والنجار ياخد، واللي تعال مش عارف ايه كلهم، وانت اللي خبت بقى، انت اللي عايز تخيب، خيب انت. وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه ويدرؤون بالحسنه السيئه. يدرؤون اي يدفعون بشده، يدفعون بالحسنه السيئه بشده. طب ايه الحسنه وايه السيئه؟ اول حسنه ايمانيه ان تؤمن بان الله واحد لا شريك له، يبقى دفعت سيئه الشرك بالايمان بالاله الواحد، اول حاجه. او دفعت السيئه اللي هي الذنب اللي عملته، هات له حسنه وهي التوبه. يعني افرض ان نفسه غفلت في ايه، يعمل ذنب يبقى ايه يضربها. رايت منكرا وهو سيئة، ادفعه بالنصح، ادفعه باليد، ادفعه بأي حاجة منه. يبقى إذن ويدرؤون بالحسنة السيئة، أو أنك إن فعلت سيئة أتبعتها حسنة. واحد عنده ضعف في أي ناحية من نواحي الحياة، والكمال المطلق لله ولرسوله. افرض أن واحد عنده سيئة ملحة عليه في ناحية من النواحي، يقول له ربنا إيه، اعمل فرحة حسنة، لان انا بقول ان الحسنات يذهبن السيئات. يبقى حسنه تذهب. سيدنا معاذ لما قال الرسول عليه الصلاه والسلام اوصني يا رسول الله، قال اذا فعلت سيئه فاتبعها بحسنه تمحو تلك الايه، تلك السيئه. السر بالسر والعلن

في العلن، ان كانت سيئه سريه برضو اعمل حسنه سريه، ان كانت سيئه مش عارف. ولذلك تجد اغلب عمليات الايمان في المجتمع اللي تشوفها ما تجيش من الرجل الرطيب اللي ما عملش سيئات ولا لانه ما فيش حاجه سيئه بتطربه، انما الرجل اللي مثلا سبق عليه سيئه، السيئه ساعه ما ضميره يتنبه ولا يقدرش يدفعها بقى نفسه وعملها وخلاص، يقول يا واد اعمل حسنه عشان تروح، يا واد ابن مسجد ابن مدرسه تصدق بيدي اعمل بيدي. اذا فكل حركات الاحسان كانت تكون من اصحاب مين؟ اصحاب السيئه. انت تاخد حاجه من ورا ربنا وتعمل سيئه ويسيبك كده؟ لا، يقول لك ادفع الدم بقى في الحسنات عشان تعوض الله. تلهبه الايه؟ تلهبه السيئه فيصنع الايه؟ فيصنع الايه؟ الحسنه. ويدرؤون من يدفعون بالحسنه السيئه اولئك المتقدمون لهم عقبى الدار. المتقدمين اللي هم من اولو الالباب اللي صفتهم يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق ويصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب وصبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه ويدرؤون بالحسنه السيئه اولئك اللي جمعوا الصفات التسعه دول لهم عقبى الدار. العقبى عاده ماخوذه من العقب، القدم له قدم مقدم وله ايه؟ عقب. عقب هو ما يعقب الشيء. ولذلك انت تقول له والعاقبه عندكم، يعني المسره اللي عندي دي انت ايه؟ تيجي في عقب مسرتك قريبه منها يعني. اذا العقبه هي الشيء الذي يعقبه ايه؟ يعقبه غيره. كلمه ما قالش لهم الجنه، لان اصل لهم الجنه يمكن ان كان عمل سيئه ولا حاجه يدخل شويه في النار وبعدين يروح يسال لك عقبه. عقبه دي معناها انه ايه؟ بمجرد ما تنتهي دنياه تيجي الجنه على طول. يبقى دول مبشرين بانهم مش هيدخلوا الايه؟ مش هيدخلوا النار. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه ويدرؤون بالحسنه السيئه. وقلنا كمان في درء الحسنه السيئه انه اذا اساء اليك انسان فاعمل فيه ايه؟ يتخزم يتعفو يتحسن ايه؟ يتحسن اليه. دي المراحل الايمانيه اللي في الايه؟ في انك تضع. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول ايه سبحانه وتعالى؟ ادفع بالتي ادفع، يعني معناها ان الشر جاي لك، ادفعوا بالتي هي احسن. فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ايه؟ ولي حميد. واذا انت جربتها كمؤمن في كل مسيء لك ولا كان ان شاء الله، تقوم تلتفت تلاقي بعد ما كان عدو بقى صديق حميد. يقول لك يا اخي طب انت قلت لي اعمل كده وانا عملت ولا يزال على عداوته. تقول له انت ظننت انك دفعت بالتي هي احسن. ما تقعدش تتربص وتجرب في ربنا. انت ظنيت انك دفعت بالتي هي احسن، انما هي مش بالتي هي ايه؟ هي بالتي هي احسن. انما لو دفعت بالتي هي احسن لصدقت الايه القرانيه فيه، لان الله لا يقول قضيه قرانيه وتاتي ظاهره كونيه تكذب القران، مش ممكن. تقول له انت ما دفعتش بالتي هي احسن وظننت انك دفعت بالتي هي احسن. ولذلك يا من تضايقه الفعال من التي، اي تسيئه، ومن الذي، يا من تضايقه الفعال من التي ومن الذي، ادفع فديتك بالتي حتى ترى فاذا الذي. أراد الحق سبحانه وتعالى أن يبين لنا عقبى الدار، ما هي اللي تعقب الدنيا دي؟ جنات عدن. احنا قلنا إن العدن هو الإقامة، وجنات عدن يعني جنات إقامة. ليه؟ أم قال لك لأن الدنيا مش دار إقامة، وكل نعيم فيها إما أن تفوته وإما أن يفوتك. تفوته بالموت وتترك النعيم، النعيم يفوتك ويسيبك مش من تشكي نعيم. إذا ما هيش دار إقامة، دي ما هيش دار إقامة. جنات عدن. هناك قلنا بقى هل كلمة عدن في الضرب دائما للجنات؟ والجنات معناها كما نفهم البساتين اللي فيها الخضار وفيها الأشجار وفيها الثمار وفيها مش عارف إيه وإلى آخره، حاجات زي دي. قال لك دي الجنات غير المساكن، ومساكن طيبة في جنات عدن. أنت عارف الحدائق العامة؟
وبعدين جاي ده عامل له فيها فيلا، وده عامل له فيها فيلا، وده عامل له فيها فيلا، وده عامل له فيها فيلا.

الايه؟ الجنات. اولئك لهم عقبى الدار، بين عقبى الدار فقال جنات عدن اي جنات اقامه يدخلونها ومن صلح من ابائهم. الله، اباء جماعه، من صلح يعني من كان صالحا متبعا لمنهج الله. من ابائهم؟ قال لك اه. طب امهاتهم ايه يا زوجي؟ أم قال لك ثم ساعة ما يجوا يقلسوا المتماثلين يقوموا يغلبوا الذكر دايما، يبقى من آبائهم يعني من إيه؟ الأب والأم. ألم يقل الحق في السورة السابقة ورفع أبويه على العرش؟ يبقى تقول الإيه؟ ولذلك بنقول إيه؟ الوالدين. إحنا بنسمي والد والوالدين بنسمي مين؟ ليه؟ ايه الحكايه دي؟ هم قال لك التكليفات اغلبها الانوثه مطموره في الذكوره الا فيما يتعلق بالانوثه، فكان الله ينبهنا على ان امر الانوثه مبني على الستر حتى في التكليف، مبني على الستر حتى في التكليف. نعم. ومن صلح من ابائهم. طيب جنات عدن يدخلونها لانهم استوفوا الكام شرط؟ التسعه اللي فاتوا. طب افرض ان الاباء والازواج والذريه عملوا التسعه، ما وجه الالحاق؟ طب ما هيبقى كل واحد من ايه؟ من بتع دراعه، لانه عمل التسعه وده عمل التسعه وده عمل التسعه، فما وجه الجمع ده؟ هيدخلونها وبعدين يفرحهم اول ومن صلح من الاباء والازواج والذريه، ما دام هم عملوا رخليه. طب هم ما داخلين من من من بطنهم هم. هم قال لك لا، ان الله سبحانه وتعالى يعامل خلقه في الدنيا بمقتضى العواطف الموجوده به في الدنيا. الواحد بيحب مين؟ الولاد، ويحب مثلا اهله، ويحب ابويه، ويحب ايه، يقول له ما دام بتعبهم كده ما تفتكرش يعني احنا هنبقى نلحقهم ايه؟ نلحقهم بيك. ولذلك تاتي ايه اخرى، والذين آمنوا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. مسك القضية العقلية في الإلحاق. لمعنى الإلحاق أن تلحق ناقصا بكامل، أنت بتلحق به، فلو كان مساويا له في العمل ما يبقاش الحق، يبقى كل واحد خد، كل واحد خد. ولذلك اشترط الايمان فقط. وبعدين الاباء تميزوا بعمل بدليل وما ألتناهم من عملهم من شيء، مش خدنا عمل الاب الذي عمل والابن اللي ما عملش ومزجناه كده وقلنا ناخد المتوسط، يبقى خدنا من حق ابوه، يبقى مش الحق ده بقى. إنما الإلحاق أن تبقي لي حق وأن تتكرم أنت به بعملية الإلحاق. يقول بس له شرط، إن اللي يتبع يكون مؤمن. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيه؟ بإيمان. كأن الذرية مؤمنة، الأزواج مؤمنة، الأهل مؤمنين، الأبوين مؤمنين، ولكن الذي يلحق به عمل زيادة وهم ما عملوش الزيادة دي، بدليل انه جاء في العمل وقال له ما ألتناهم من عملهم من شيء. يبقى في الاباء فيهم ايمان وفيهم ايه كمان؟ عمل. طب والابناء والحاجات التانية للاتباع والآن فيهم ايمان؟ الله، ما عملوش. اهو الالحاق ياتي بقى، نقول له خلاص احنا نفرحك بان ولادك هياخدوا من ايه؟ ام قال لك لا، قال لك جماعة دي عدالة. ليه؟ ام قال لك لان هب ان ابا يحرص على أن يطعم أهله وولده من حلال، الأولاد اللي هياكلوا من حلال على قد دخل أبوهم الحلال، اللي ما عندوش احتياط في هذه ومنحرف يهلب من هنا وياخد من هنا عشان يجيب للأولاد إيه وينعم البيت ويعمل مش عارف. يبقى أولاد المنحرفين هيتنعموا ولا ما يتنعموا؟ ده يتنعموا نعم الدنيا. واولاد اللي بنقول عليه متزمت ومش عارف ايه وبتاع يتعبوا ولا ما يتعبوش؟ نقول له ما تبقاش تتعب عشان انت هتبقى تاخد في الاخره نلحقه بيك.
والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم.

0: ذريتهم وما ألفناهم من عملهم من شيء. يقول لك ألا يوجد تناقض؟ لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. العملية اللي يقول لا ليه بقى؟ قال لك لأن لما تصلي على مثلا ميت تقول الصلاة على الميت اللي شرعها الشرع دي ايه فايدتها؟ قال لك رحمة لمين؟ للميت. طب تقول رحمة انت بتصلي عليه عشان الرحمة تجيله يبقى استفاد من عمل غيره. نقول له لا افهم زي. افهم كويس، لأنني لا أصلي على مطلق ميت وإنما أصلي على ميت مؤمن والإيمان من عمله، والإيمان من عمله. شيء آخر أنك حين تقول ألحقنا بهم ذريتهم، الذرية تفر لما تلاقي الأب على الجادة، لأن كل عمل يزيد في حياة نال منه إيه؟ ما يكشروش يقول لك انت عامل لي حنبلي والناس عمالين مش عارف ايه وانت عمال يعمل ايه. نقول له ده دي مدخل لك فين؟ مدخل لك في الايه؟ في الاخره. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من ابائهم وازواجهم. ولذلك شوف كلمه زوج، احنا بنبقى نغلط ونقول زوجه، يعني بنجيب لها تاء التانيث. هي لا، هي الزوج يطلق على مين؟ اه وأزواجه أمهاتهم، مش كده؟ وأزواجه أمهاتهم، وأزواجه وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. الله، إذن هم في مكان ينتظم كل، من كل باب تبقى أبواب متعددة. قال لك إيوه، أهي أبواب الجزاءات أم هي أبواب الطاعات التي أدت إلى الجزاءات؟ فده باب الصلاة يدخلنا، وباب الزكاة يدخلنا، باب الصيام يدخلنا، باب الصبر يدخلنا، كل واحد جاي بتحفة للإيه؟ فإذا فيه أبواب إما للجزاءات، كل يوم يجيبوا لهم خير، كلما رزقوا من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، الباب يبقى مفتوح، ده الباب ده جل منه تفاح. يوم لما يجي ثاني يوم ما يجيبش تفاح، يجيب مانجا. الله، يبقى اذا مش الباب هيجيب حاجه واحده، والباب ده راحل، والباب ده راحل، والباب ده كل ابواب ايه؟ اما ابواب الجزاءات واما ابواب الايه؟ الطاعات التي ادت الى الجزاءات. والملائكه يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم، سلام يعني امن، اطمئنان، رضا بما صبرت. سلام عليكم بإيه؟ بما صبرتم. إحنا بقى دي إذن الذي ينال له بالصبر، بس ده الصبر واحد، والذين صبروا ابتغاء وجه الله من تسعة، ذكروا تسع أشياء والصبر واحد منهم. أم قال لك لو نظرت إلى بقية الأبواب بتاعة الطاعات، عهد الله والميثاق ويصلون ما أمر، كل ده تجدها كل دعامتها الصبر، كل دعامتها ايه؟ ولذلك تجد سلام عليكم بما صبرتم، اي بما اسلفتم في الايام الخاليه، زي ما قالوا كلوا واشربوا هنيئا، ايه؟ اي بسبب ما اسلفتم في الايام الخاليه، لانكم ما اسلفتم في الايام الخاليه جوعا وحرمانا الا لوثوقكم الوثوق التام، ايه؟ بنعيم الآخرة، وأنه وعد من الإيه؟ من الله. وإذا كان الله قد وعد بالنعيم، كلنا التي وعد المتقون، وعدوا والوعد ده يبقى زمنه لسه ما يجيش، ومن الواعد اللي وعد مين؟ ربنا. أما قال لك الإنسان البشر قد يخلف وعده، لأنه إذا وعد بشيء لا يضمن الزمان الذي وعد فيه أن يكون عندهم قوة اللي يعمل، لكن ربنا لما يعد في حاجة هتتأبى عليه يبقى الوعد ده ايه؟ يقين. ولذلك لما قال له كيف اصبحت؟ قال له اصبحت بالله مؤمنا حقا. قال له لكل حق حقيقة، فما حقيقة ايمانك؟ قال عزفت نفسي على الدنيا فاستوى عندي ذهبها ومدرها، وكأني انظر الى اهل الجنة في الجنة ينعمون، والى اهل النار في النار يعذبون. مسألة ما قالتش قضية، ده يقين. قال عرفت فالزم، والى لقاء اخر.
1: استمعنا وإياكم إخوة الإيمان فيما مضى إلى حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
5: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
6: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
5: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
6: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
5: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
6: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
5: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
6: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
2: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
7: إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت وإياكم الآن مستمعينا الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله بصفر.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع

جاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك

من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ عبد الله بصفر ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ وديع اليمني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ وديع اليمني ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عادل ريان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قد سمع الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخرب

بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم

بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر.

0: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم.

وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه

0: ربها وكتبه وكانت من القانتين.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عادل.

الريان، إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.